الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: ماذا أقول؟

0: قاسم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: do.
1: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك.

0: دكن سوسة والمنسير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

ربك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع

0: الصلاف.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساك وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون على 3W

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم

فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة

يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. أنوار الصباح نور وإيمان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم: من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خاف الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم،
فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين

0: أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام، لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي، سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذيره حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا، تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه: اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 9.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: حي التشهار على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. قيد في شهر على ارام اف ام جديد اندلن دولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول. وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على

0: التيك توك حطيناها، سوسيتي مساكن بوه بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وان شاء الله بالعمار.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قضية الشهر على ميرم اف ام.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8
5: على 99.8 على الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: ما تنسيش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت وحد على رما فام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحمتك، أنر قلوبنا واملأ أرواحنا سكينة ورضا. اللهم اجعل هذا الصباح يا رب بداية لكل خير، نهاية لكل هم، بشارة لكل أمنية، وطمأنينة لكل قلب. يا رب في هذا اليوم قلوب لا تحمل إلا الخير، وألسنة لا تقول إلا طيب الكلام، وأنفسا تعرف أن وراء كل تأخير حكمة، ووراء كل ابتلاء لطف، ووراء كل ضيق فرج. يا رب في هذا الصباح لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته سالما، ولا أمنية صالحة في قلوبنا إلا حققتها بفضلك وكرمك. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام، اجعلنا ممن إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت وحد من 8 حتى الليل 11 صبحية الويكاند. رفقكم على امتداد إن شاء الله 3 ساعات مع مختلف الفقرات اللي اتعودتوا بها. بعد شوية كالعادة نعطيكم فكرة على ضيوفنا وعلى مواضيعنا اليوم. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396، وكذلك مختلف التعليقات تحت أفيش صبحية الويكاند اللي تلقاوها متواجدة على صفحة الرسمية باج أوفيسيال راديو أرام أف أم، كونت انستغرام كذلك راديو أرام أف أم. مرحبا بالجميع، اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام. رفقكم كل منير سليمة في الإخراج، صباح نور، هلا بنجيما معكم كوتي ميكرو. نخرجوا مع أول فاصل غنائي لينا في الحصة، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان اليمنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 23 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل من التحق بنا في الاستماع. صرت تسمعوا فينا على البوند FM 99.8 وإلا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. مشوارنا مازال متواصل في الصبحية. شنو عنا اليوم؟ أكيد البداية إن شاء الله باش تكون مع طقس وحوالنا. بعضنا نعرفوا آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة، تراجع في درجات الحرارة، كذلك حديث إن شاء الله عن منخفض جوي مرتقب وسط الأسبوع المقبل. أكثر تفاصيل نعرفوها مع بعضنا. جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسمع إيش صار، عودة على الأخبار المحلية الجهوية والوطنية في فقراتنا واستضافاتنا. إن شاء الله بيكونوا بحضنا أعضاء من هلال الأحمر فرع مساكن، بش نحكيه على حملة التقصي أكيد في إطار أكتوبر الوردي. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع ويحمي الجميع. مهمة جدا هذه الحملات متاع التوعية، حملات تقصي المبكر، حملات الحديث مع المختصين، لأنهم ديما يقولوا المعلومة تكون ديما مستقات من أهل الاختصاص. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. أكثر تفاصيل حول حملة التقصي هذه نعرفوها مع أعضاء الهلال الأحمر. إن شاء الله بشكون بحضنا كذلك أخص نفسية اليوم باش نحكيه على كيف تكون أب أو أم. ما معنى أن تكون أب أو أم؟ نعرفوا مجموعة من الأحداث اللي عاشتها بلادنا، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. فما برشا لوم على العائلة، فما برشا لوم كذلك على الأم تحديدا. ما معنى أن تكون أم؟ هل الأم اليوم والأب هما فقط اللي ربي، وإلا فما حاجات أخرى تربي الصغير؟ هذا وأكثر إن شاء الله باش نحكيو فيه. مرحبا بكل اتصالاتكم وتفاعلاتكم. باش نحكيو كذلك على السرطان كمرض، وباش نحكيو عليه من جانب التغذية. ثم مع مصادر يعني علمية حديثة تقول إنه التغذية عندها دور كبير في الوقاية، في مرحلة العلاج، وفي مرحلة حتى إنك يعني تستبق أكيد المرض هذا، وتحاول قدر الإمكان إنك تأكل غذاء يكون صحي ويكون منظم بطريقة إنه إن شاء الله يا ربي أمه يحد من إمكانية الإصابة بهذا المرض هذا وأكثر. إن شاء الله باش نحكيو فيه مع أخصائية التغذية الأستاذة درة أرناس. مرحبا بكل اتصالات. أكيد كل عادة فقرة ديديكاس، الفقرة المخصصة لإهداءاتكم، تعليقات تفاعلاتكم ومختلف أكيد رسائلكم على الصفحة الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام، وإلا على رقم 71 134 396. مرحبا بالجميع، احنا عودة للأنغام، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

0: تعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحيه الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا، لكل من اختار انه يسمعنا على 99.8 في مساكن منستير وسوسة والا خارج حدود الوطن على www.rmfm.net. وما تسمعوا في صبحيه الويكاند ومشوارنا مازال متواصل. بقيت على
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
1: طقسنا لليوم سبت 3 اكتوبر 2026 حسب اخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، بعض الامطار المتفرقه بالمناطق الساحليه الشرقيه. طقس باش يكون مغيم جزئيا في مختلف الجهات، وباش يكون خاصه بعد الظهر كثيف السحب مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار غزيره. الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط باش تكون قويه نسبيا وتكون ضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب في الشمال، والحرارة باش تكون وتسجل استقرار وان تكون عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في المرتفعات الغربية في حدود 23. طقس بدأ يبرد شوية. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن، نلقاو معدلات درجات الحرارة في المعدل العام متاعها هي باش تكون في حدود 30 درجة. هذا صباح معدل درجة الحرارة كانت في حدود 19 درجة، وفي الليل من المتوقع انها تكون 21 درجة. الليل باش تبدأ تبرد فيه الدنيا شوية. بداية من يوم الغد باش نسجلوا تراجع في درجات الحرارة، تكون في حدود 29 و 28 درجة وسط النهار، وتكون في حدود 20 درجة في الليل. حديث غدوة عن منخفض جوي يشمل مناطقنا الساحلية الشرقية، لكنني سبت تبقى ضعيفة فقط، باش تكون سحب كثيفة ورعدية بداية من يوم الجمعة 9 أكتوبر، الأسبوع القادم، وعلى امتداد تقريبا ثلث أسبوع كامل من 9 حتى 16. فما توقعات بأسبوع ممطر، أسبوع يكون كثيف السحب، تكون في سحب رعدية وتكون فما أمطار غزيرة. هذا حسب آخر التحيينات متاع خرائط التساقطات. المنخفض الجوي المتوقع باش يكون بداية من يوم الجمعة 9 أكتوبر إلى حدود يوم الجمعة 16 أكتوبر. شاء الله يا ربي تصدق هذه التوقعات، مع تراجع في درجة الحرارة اللي تكون في حدود 24 و 25 درجة. إن شاء الله تصدق توقعات، شاء الله يا ربي يرزقنا الغيث النافع. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:49، الشروق كانت 6:14، الظهر إن شاء الله نصف النهار 7 دقائق، العصر 3:27، المغرب 5:59، والعشاء إن شاء الله 7:23. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شو كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
1: إن شاء الله يا ربي تصدق توقعات، وإن شاء الله يا ربي المنخفض.

0: في قفصة نلقاو الكتار ب 8 مليمترات، صفاقس نلقاو الشعال ب 8 مليمترات والمحرس فيها 17 مليمتر، وفي قبلي نلقاو قبلي المدينة ب 4 مليمترات. إن شاء الله يا ربي يرحمنا، وإن شاء الله وين ما تصب تنفع، وإن شاء الله ربي يهنيهم برواه ويرزقنا احنا كذلك يا ربي الغيث النفع. زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم على الرقم 71 134 396، ومختلف اهداءاتكم، الاغاني اللي تحبوا تسمعوها، الاهداءات نتاعكم، الاغاني اللي تحبوا تهديوها لعبيد عزيز عليكم، مرحبا بكل التفاعلات وبكل الرسائل على صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو ارم اف ام. خليكم في المتابعه والاستماع، راجعين بعد شويه.
1: صبحيه ميغان ترجع لكم بعد شويه.
2: بقيه الاشهار على ارم اف ام، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس، أنفولاين، 98 402 646.
3: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: رجعنا لكم مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. صباح الأنوار والمسرات لكل المستمعين اللي عادلوا موجتهم على 99.8 ولا كذلك اللي يسمعوا فينا ادخلوا www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود الحديش. نمشي ولفقرتنا لانفيتي ضيوفنا اليوم فرسان الهلال الأحمر بمساكن باش نحكي وعلى الحملة اللي قايمين بها خطوة للكشف خطوة للحياة. الحقيقة شعار يحمل برشا معاني خاصة لما يتعلق الموضوع بحملة للتقصي عن سرطان الثدي. تحية إجلال وإكبار أكيد لكل النساء اللي اختارهم ربي باش يمروا بهالامتحان الصعب هذايا واختار عائلتهم خطر بالحق العائلة. ولو المريض يبدأ هو متحمل الألم الجسدي والتعب لكن العائلة تبدأ كذلك تعبة. خطوة للكشف هي خطوة للحياة هذا وأكثر باش نتعرفوا عليها. علاش العنوان هذا بالذات؟ علاش يعني اختيار هالشعار الجميل هذا وأكثر باش نعرفوا مع رائد زنينة مسؤول قسم الصحب فرع الهلال. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير مدام هلا. تحية ليك وتحية للسادة المستمعين الكل.
1: مرحبا نورتنا. ومنيار الشابي هي مسؤولة عن الحملة باش نحكي وإن شاء الله على ليدات متاح اللي باش تكون في برشا مناطق برشا بلايس وكذلك على ليزاكس اللي باش يصيروا إن شاء الله في وسط الحملة هذه. نبدأ معك رائد. رائد دكتورنا أهلا وسهلا لأني أعرف شو طبيب إن شاء الله ربي يحفظك. خلينا نحكي خطوة للكشف هي خطوة للحياة.
2: هي الحقيقة الاختيار اسم تاع الحملة ما كانش اختيار عشوائي. يعني خطوة الكشف أو الحاجة اللي كومباني هذو ما كل اللي قاعدين يصيروا في أكتوبر الوردي لتقصي والتشخيص المبكر خاصة لسرطان الثدي هذاك كل ينجم ينقص الخطر أنه يكون السرطان في ستاد أفانسي معناها في مرحلة متقدمة. دونك يزيد في النسب متاع الحياة ويزيد في النسب متاع المحافظة على جسد المرأة والمحافظة على الثدي متاع المرأة. دونك خطوة للكشف خطوة للحياة أكثر لأقل. معناها عمال قاعدين العباد يمشيوا النساء سيرتو قاعدين يمشيوا يعديوا على رواحهم ويتفقدوا رواحهم يعديوا عند القابلة متاعهم عند جينيكولوج متاعهم عمال ما واللطف عليهم حتى إذا كان مش تكون فما حاجة مش تكون في مرحلة
1: مبكرة شوية
2: مرحلة رجمة. مبكرة وهذاك يبدل التريتمون ويبدل بريزون شارج ككل
1: بروتوكول متاع التعامل
2: يحسن البروتوكول تيرابيوتيك الكل ويزيد من الشانس دو سيرفي متاع المرأة. معناها مش الكونسير كل حاجة خايبة
1: وللأسف هم الصور اللي ينشروهم ديما صور تكون فاجعة صور تخلي حتى المرأة مجرد انها تخمم باش تكتشف او تمشي تشوف تخاف.
2: علاش؟ خاطر هذاك وقتها النساء لطف عليهم معناها النساء اللي يسمعوا فينا الكل فاقوا به في مرحلة متقدمة. راهو علاش؟ خاطر إذا كان حابوا نحكيه على الكونسير دو سان هو أي كونسير في الدنيا شنو هو عبارة على خلايا متاع البدن صار لهم تكاثر غير متحكم فيه معناها صارت لهم دي ميتيبليكاسيون نون كونترولي خرجوا على الحالة العادية وإذا كان خرجوا على الحالة العادية تو مش نحكيه في السرطان الثدي يا أما مش تكون في الغدد متاع الحليب يا أما مش تكون في القنوات متاع القنوات الحليب اللي تنقل الحليب من الغدد حتى للهالة. دونك في الحالة هذيك السرطان معناها كي نجيو نشوفوا معناها الاستوار ناتوريال نتاعو مش يبدا مرة الاولى بلحمة صغيرة نقولوا احنا بلغتنا العامية لحمة صغيرة اللي هي ساعات تبدا دو كلك مليمتر ساعات تبدا دو كلك سنتيمتر ابين تبدا بالبابل. اذا كان ما يمسهاش سبيسياليست جينيكولوج ولا ساش فام راهو ما تنجمش تطلعها مرة واحدة ويبدا يكبر بشوية بشوية بشوية بشوية. وعلاش احنا نقولوا مرض خبيث؟ خاطر المرض الخبيث كما يصوروه الناس ذاتنا يحب روحه. المرض الخبيث عمال قاعد يكبر عمال قاعد يلوج على نطاق جديده باش انه باش يتوسع فيها ويجبد ليه الخلايا العاديه باش يردهم سرطانيه ويبدا يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر. نحكيو الكبر من انه في مرحله اوليه معناها للسرطان وبين انه يولي في مرحله متقدمه برشا تصور اللي يخوفه نحكيو على سنين. وهذا إذا كان المرأة معناها ما فقدش بروحها في المراحل هذيكية متاع
1: المرحلة الأولى
2: حتى نحكيها سنين 4-5-6 سنين راهو فما فما حاجة ناقصة في في الاستوار، فما حاجة أما مونك من المرأة في التفقد متاع روحها، أما مونك في في في السيستم دو سوان ككل. وسرطان الثدي علاش احنا ديما نركزوا على سرطان الثدي؟ خاطر سرطان الثدي راهو كي نجيو نشوفوا يعني السرطانات اللي يمسوا النساء الكل في 2020 فما دراسة تقول انه من السرطانات اللي يمسوا النساء الكل، سرطان الرئة، سرطان الدماغ، سرطان الجلدة، سرطان اي بلاصة في الدم نجم تصور نجم يمسها سرطان، سرطان الثدي وحده 34.5%. اش معناه؟ معناها على كل 100 امرأة عندها سرطان في العالم 35 منهم عندهم سرطان الثدي.
1: فهمت، معناها نسبة كبيرة
2: أكيد جدا نسبة كبيرة هذه في العالم. راهو إذا كان حابوا نشوفوا نسب في الدول العربية راهي مشقة أكبر برشا. علاش؟ خاطر نجم نقولوا على الوعي تاع النساء، نجم نقولوا على أنه في المجتمعات معناها العربية والمسلمة الثدي هو حاجة
1: تابو،
2: تابو محرمة، نجم نقولوا حاجة تحشم، حاجة كذا مرة ما تنجمش تحكي عليها، تخاف هي بيدها ساعات، تخاف تخاف انه كي مش
1: تكون العامل النفسي فقط وحده انها المرأة تخيل اللي هي مريضة بالمرض هذا كما يخليها توخر باش تمشي.
2: اما زاد الحاجة شنية اللي احنا نحب نوصلها حتى باللي كومباني هذوما وحتى بالسنسيبيليزاسيون اللي تصير للنساء، انه كي تفيق بيه في مرحلة متقدمة راهو العلاج يكون اسهل، راه مش ديما فماش كيموثيرابي، مش ديما شعرنا مش يطيح، مش ديما مش نحيو الثدي، مش ديما مش ندخلوا ونخرجوا في الحاله مش نضعفوا مش يصير فينا مدري شو. لا، اذا كان في خبيه في مرحله متقدمه تنجم في مرحله اوليه معناها أول. مرحله اولى قريبه برشا معناها من بدايه المرض، راه تنجم من سامبل شيروجي جوست ينحيوا اللحمه هذيك هي سي بون برات،
1: يستأصلوا
2: الورم تبرات هذاك. علاش؟ وزيد حاجه اخرى انه من الحاجات نجم نقولوا باهية مثالش اسمح الراحي نقول حاجة باهية، انه سرطان الثدي راهو سرطان اكسيسيبل للتقصي، نجم نتقصاوه ونجم نعملوا التشخيص مبكر مش كما سرطانات الاخرى. فما سرطانات اخرى لطف عليهم الناس كل اللي تفيق بيه يكونش في ستاد يبدأ ميتاستاتيك معناها عاطي
1: منتشر
2: في جميع الأعضاء متاع الدن، وقت يكون يبدأ الشانس متاع أنه المريض أنه يبرأ راهو صغيرة بارش ندخل وقتها في استاد متاع البلياتيف معناها سي بون سوان فان في. سرطان الثدي كما قلنا هو اكسيسيبل ديبيستاج، اكسيسيبل ديجنوستيك بريكوس، اكسيسيبل أنه المرأة تو سامبلمون تنجم ديجا موجودة في السيستم تاع وزارة الصحة للتقصي. فما الفحص الذاتي للثدي عند المرأة، علاش؟ خاطر هو سرطان نجم يظهر عنده علامات اللي اي واحد مش بالضرورة انك تكون طبيب ولا تكون ساشفة ولا تكون انفرمي تنجم تعرف انه المرأة هذه عندها سرطان ثدي ولا فما علامات يقريهم للنساء.
1: يعني المرأة لازم تكون واعية تكون فاهمة باش تعرف
2: كيفاش حتى كي مش تعمل لوتو اكزامان روحها الفحص الذاتي تعرف على شنو تلوج. وهذاك
1: وذي ثقافة وذي وعي وذي
2: ديبيستاج. ديبيستاج لو كيما هكا صاير معناها حملات في اكتوبر الوردي معناها شهر كامل بذمة سرطان الثدي يصيروا فيه حملات متاع تقصي مبكر وكل هذاك. علاش نشجعوا نسيل كل اللي يسمعوا فينا ماذا بيكم ديما تفقدوا رواحكم ديما الحملات هذوما ما تبخلوش عليهم،
1: إذا بينا يمشيوا باش يعرفوا من أهل الاختصاص كذلك إنك تتعلم كيفاش تعمل ديبيستاج من عند عبيد معناها يعرفوا فاهمين ويعرفوا كيفاش باش يعلموك ولا إنك تتعلم بالطريقة الصحيحة. مهم نمشيوا للمنيار الشابي باش تحكي لنا على حملة التقصي وين باش تكون وإن شاء الله شنو المحاور اللي باش يتم التطرق لها.
3: صباح النور ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا. باهي كما عودناكم احنا في أكتوبر ديما معناها نعملها الحملة هذه ماهيش جديدة علينا أما سنة قررنا أنها باش تكون أم بو سبيسيال كما كان يحكي رائد معناها توا التقصي كل ما يكون مبكر كل ما يكون خير ومرحلة العلاج تكون أسهل. دونك احنا حبينا نقربوا للنساء في المناطق الكل مستنسين نعملها كان في مساكن. المرة هذه خرجنا معناها حبينا نخرج ونقربوا للنساء أكثر في العمادات الأخرين باش تكون 4 أيام الحملة متاعنا إن شاء الله أبرتير من اليوم. اليوم إن شاء الله باش تكون في مساكن أبرتير من 19 مادي ساعة ما تساعتين هكيك. في المستوصفات هي باش تكون جينيرال ما مانيش باش نخرجوا من المستوصفات، باش نحافظوا على الكونفيدونسياليتي، باش نحافظوا على الانتيميتي متاع النساء باش ما يتقلقوش، والليكيب الكلها زادة باش تكون متكونة من البنات
1: نسوية بامتياز.
3: اي نسوية بامتياز الحقيقة، باش الناس الكل ما تتقلقش والناس الكل تاخذ راحتها به. كما قلت اليوم باش تكون في مساكن ان شاء الله نهار 3 اكتوبر باش تكون بحث المستوصف اللي بحث ليسي تكنيك وباقي الايامات كيف كيف باش تكون في المستوصفات. عنا نهار 10 اكتوبر باش تكون في الكنيس، عنا نهار 17 اكتوبر باش تكون في البرجين، وعنا نهار 24 اكتوبر باش تكون في المساعدين في المستوصف نتاع الرحبه.
1: في المستوصفات نتاع جل المناطق هذوما قلنا مساكن كنيس برجين والمساعدين.
3: اي باه فما حاجه اخرى نحب ناكد عليها انه كما قلتني باش تكون امبي سبيسيال السنه. الحمله نتاعنا مش باش تكون تقسيم مبكر كهو ولا كان التوعويه كهو، باش يكون فما اكزامان جينيكولوجيك للنساء. معناها المراه اي حاجه عندها مقلقتها في بدنها تنجم اليوم تمشي تعدي، ولا حتى في المناطق الاخرين معناها كيف كيف باش يكونوا فما طب على
1: اخصائيه يعني أي طبيبه مختصه في امراض النساء والتوليد،
3: كادر ميديكال وباراميديكال ان شاء الله باش يكونوا على ذمتهم، باش يتفقدوهم، باش يشوفوا اي مشكله معناها هما قاعدين يعانيوا منها، باش يشوفوا كل شيء معناها باش نطمنوا كيك على صحه النساء الكل. ونحب نشجع الناس الكل خاطر كما قال رائد معناها كل ما نتقصوا على بكري كل ما يكون خير، كل ما تكون مرحله العلاج اسهل وزيد وأيسر. نحب ناكد على النساء يجيو وما يبخلوش على خاطر باش يتعلموا طريقة الفحص الذاتي
1: ولا مهمة على الاخر النقطة ولا. هذه مش بضرورة يعني هتكون شكة في روحك، ممكن حتى نفسانيا يعني يقولك كاني دوني لاباس باش نمشي، مهم انك تتعلم وما تعرف المعلومه صحيحه والوقايه خير من العلاج
3: بيان سور. اي باش كل مراه معناها وحدها في الدار تعرف وقتاش تتفقد راحه، معناها مش كان في اكتوبر باش تجي، على طيله العام باش تتفقد راحه باش تعرف اش فما واش ما فماش، وان شاء الله لاباس للناس الكل وان شاء الله احنا تنزيدوا نفيدوكم بالمعلومات اكثر كي تجيو بحذنا.
1: عاود ذكرهم بالمكان منيار
3: به اليوم ان شاء الله 3 اكتوبر باش يكون في المستوصف اللي بحذا لي سي تكنيك
1: بدايه من ماضي ساعه يبدأ يجي ويسأل
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله شكرا لك رائد زنينة مسؤول قسم الصحابي الهلال الأحمر مساكن ومنيار الشابي المسؤول عن الحملة، إن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله يا ربي يحفظ الجميع. هذا شكرا عنا في لانفيتي داش دقيقة بعد التسعة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم ومختلف اقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 ومختلف التعليقات تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارم اف ام. خليكم في الاستماع، رجعينا
4: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: Facebook والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل11 مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار التفاعلات الاتصالات ومختلف الاهداءات على 71 134 396 وتعليقاتكم كل عادة تحتفيش صبحية الويكاند تقاوها على الباج اوفيسيال راديو انا ما فهم. نقرأ شوية تعليقات من اللي وصلونا. عبير زيني تقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول اللهم امين. تحب تقدم تحية كبيرة لأمها الغالية قلها ربي يخليك لينا, تهدي لها أغنيتي طول عمرك يا ميمة, وتقول كذلك تحب تقدم تحية كبيرة السلفة تقول اليوم يعمل عملي أو سلفتها عفوا تقول اليوم عندها عملية تقول عشرة تقوم لباس, ربي يحفظهم يطول لك في عمر ميمتك وربي يقومها سالمة يا رب.

سي جميل. صباح النور مدام سميرة الزاوية، صباحكم مزيان بالخير مليان. كذلك على تعليق من عند مدام منى بن حليمة، تقول صباح النور، تحب تهني بنت أختها شيماء بأول مولود، تقولها إن شاء الله من الذرية الصالحة ويتربى في عزكم، إن شاء الله ألف مبروك عليها يا رب.

صباح النور مدام نورة لغا أخت. اسمعوا الكلام الجميل اللي قالت. قالت صباحكم زيت زيتون وخبزة طابون وسخونة ودقلة من العرجون. هذا اللي حاجتنا بالحقيقة في فطور الصباح، يكون متوازن، يكون صحي ويكون وقائي. زيت زيتون ما شاء الله، وخبزة طابونة والدقلة يعني بكلهم منافع. ربي فضلك مدام نورة على التعليق الجميل اللي من خلاله فتحنا قوس على أهمية فطور الصباح اللي بالحق محتاجين انه نبعدوا برشا على كلي سكري، ونبعدوا برشا على تسكين معلب وحاجات تقلقنا. نرجعوا لعاداتنا الغذائية الطيبة. الحمد لله مازالوا في ديارنا لهنا في مساكن وفي المدن المجاورة مازالتك الصحفة متاع زيت الزيتونة، وتبدأ الدقلة بحذاها، وتبدأ حاجات يعني عربي طبيعية. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. نمشيوا لأعياد الميلاد سيمونيرا. نبدأ مع مدام العفيفة. ولا مدام عفيفة، عفيفة عفوف، صباح النور. تحب تقدم تحية لخالتها جليلة فتح الله بمناسبة عيد ميلادها، وتقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

مدام جليلة نفسها تقدم لها أختها كذلك كلثوم فتح الله تحية عن طريق لارا مفهوم وتقول لها كل عام وانت بخير وصحة وسلامة.

بنتخوها كذلك ويقام فتحة الله تقول لها كل عام وانت حية بألف خير يا عمتي, وان شاء الله كل عام وانت منورة. نمشي ومدام فتيحة لخرش تحب تهني بنتها مريومة الغالية بمناسبة زواجها, وتقولها ربي يهنيك ويعطيك ما تتمنى انت وزوجك.

خديجة بوهليل صباح الورد والفل والياسمين مدام سنة زقر وطلب أغنية نوال الغشام تهديها لأحفادها يونس زقر وإبراهيم وإدريس وتقول لهم ربي يخليكم ليا.

0: عطر النداء تقول صباح الخيرات، صباح الأمل والتفاؤل، حرثي كوثر، صباح النور ومحبة الرسول. كذلك مدام نجيبة من مساكن تقول لكم صباح الخيرات. ليلى فتح الله، صباح النور والسرور. مدام مجيدة بن حليمة، صباح صباح أنوار. مجري كوثر ربيعة من ميمونة كذلك تهدي كل أغاني الحصة إلى عائلتها، تقول لهم ربي يمتعكم بصحة. نادية وصيفي، لمياء الخضيري، عبد اللطيف، هيفا، صباح الخيرات والمسرات للجميع. احنا اكيد ما زلنا مواصلين مشوارنا، ما زلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم على الرقم 71 134 396، وكذلك مختلف اهداءاتكم تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند اللي تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارم اف ام. ما تنساوش تابعوا محتوانا الكل، تلقاوه على الانستغرام، تيك توك، ويوتيوب راديو ارم اف ام. عودة للأنغام، لكن قبل في مفاصل الشهري منير نمشي ونسمعوا مع بعضنا راجعين.
1: صبحية الويكان ترجع لكم بعد شوية.
2: مقيد الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: يا ناس، يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. مالا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، مالا فيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. بقية الشهر على لرم افام. جديد عندلن دورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27-198-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 45 دقيقة بعد التسعة المشوار مازال متواصل في الصبحية. صباح الخيرات والمسارات لكل من اختار موجات وترددات 99.8 بشرفقنا فيها الصبحية الجميلة. شو نهاركم سعيد طيب مبارك. احنا مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا ونمشي للانترفيو.
2: الانترفيو
1: في الانترفيو نقولوا عسلامة لمدام سلسبيل الهمامي مختصة في علم النفس. صباح النور. اخترنا الموضوع سلسبيل اليوم ما معناها انك تكون اب او ام في معناها اليوم على وقع المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها. وحتى قبل ديما نقولوا لازمكم تكونوا اب وام صالحين فعليين حاضرين حاضنين لصغاركم. اليوم اول مشكلة تصير ديما المتهم الأول والأساسي هو لبارون، سواء بالتقصير سواء بالإحاطة أكثر من لازم والدليل. كيفاش نكونوا أب وأم؟ وهل فعلا توا تربية بالحق نجموا نقولوا الأب والأم كهوهما اللي يربيه ولا فما حاجات أخرى؟ برشا نقاط نحب نغوصوا فيهم. وشكرا لك على قبول الدعوة في الأول. شو معناها أب وأم؟
3: احنا في تونس وفي العالم الكل كي نحكيو على اب ولا ام على دي بارون نجمو نمشيو لانه انسان جاب صغير صغير معناها نختصروا على نختصروا على ديمونسيون بيولوجيك
1: اللي هو حلم كل امراه ورجل انهم يتزوجوا ويجيبوا صغير.
3: اور اتر بارون ماهوش كاين انه جبت صغير وما نتولدوش انا ماشي حاجه ان دون ناتوريل نتاع تولد ولد صغير وليد بارون. ديجا في دراسات عدة البارونتاليتي يعرفوها بثلاثة 3 ديمونسيون. ديمونسيون هذي كانت انو انتي جبت صغير. ديمونسيون جوريديك انو باش الصغير هذايا باش تعطيه لقبك باش تعطيه نهار اخر باش يورثك نهار اخر باش تخلي له حاجات
1: الولاية نتاعك عليه. معناها كوالي انتي راك مسؤول عليه باش تعطيه معناها النسب وباش تعطيه بعد
3: انو تابعك
1: تبعية القانونية خلينا نقول
3: قانونيا و بيولوجيكمون.
1: باهي
3: ديمونسيون سوسيال انه انت مطالب الشخص هذاك انه توكلوا تفرض عليه سلطتك تلبسوا بالقد تربيه باش تكون في اطار الرعايه.
1: باهي معناها لهنا نحكيوا الوظيفه البيولوجيه ونحكيوا الوظيفه
3: الاجتماعيه
1: والقانونيه ولا هالسوسيال هذا انك توفر له الاحاطه وكل ما يحتاج. باهي
3: وفما زيد الوظيفه النفسيه العلائقيه اللي احنا ديما ننسوها ونحطوها على كاخ.
1: اش معنى هالوظيفه النفسيه العلائقي؟
3: انه انا نكون احيط ارعى وربي
1: احيط
3: ونحب زيد
1: بلغتنا اللي لازمها موجود
3: نوفر الاحاطه نوفر الرعايه اللي اي انسان ينجم يوفرها ونوفر التربيه
1: الربي. كيفاش الربي؟
3: باهي حاجة أخرى هيلا راهو ما نحكيوش كان في إطار أنه أم وأب متاع أم وأب بيولوجي معناها لابارونتاليتي تنجم تكون من جد وجد. لابارونتاليتي تنجم تكون في إطار طفل متكفلين به ولا متبنين
1: هذو
3: ما الكل يسميو دي بارون زيد. كيفاش نكون أب وأم بارون صالح بين قوسين؟ خمسة حاجات
1: احنا نختصر وفرت لك كل شيء شريت لك كل شيء عملت لك كل شيء.
3: اخكو انو هانا الراو في انو وفرت لك كل شيء شريت لك كل شيء تاكل في اعز ماكلة تلبس في اعز لبسة ما يهزوش ديما انو مش نلقاه الصغير
1: لحاجتنا اللي
3: مسؤول
1: المسؤول اللي باش يكون قائد
3: يكون فاعل في المجتمع اللي باش يكون مسؤول واللي باش يتحمل مسؤوليته يكون فرد واعي وناضج ماتور.
1: باهي
3: اول حاجه لازم نوفر له الامان التعلق الامن انه انا يكون بالنسبه ليه حاجه ينجم حتى كي يبعد يرجع لها. ساعات الراو تعلق المش امن كيفاش الراو ساعات الراو صغير مثلا في بلاصه نورمالمون يمشي يلا بتقاشت في ساقين والديه ويبكي ولا ما نبعدش. الامان اللي يحسه صغير يعطيه القدرة على أنه يكتشف على أنه يجرب أنه أنا حتى كان بعدت راني أمي ولا بابا ما هوش بشي خليني بشي

0: حاضرين
1: باش نرجع ونلقاه باش يحميني في حالة كنت في سيتواسيون تاع خطر.
0: باه
1: تاع الامان يخلي الصغير قادر على الاكتشاف.
0: مش الامان اللي اني نخبي اكثر من اللازم والا اني
1: مش الامان هذاك
0: اللي نحتفظ اكثر من اللي لازم
1: اللي يخليه يحس انه انا موجود اما انا نخليك تكتشف خاطر هيك برشا زيدا هيلا
0: شي يخلي
1: انسان خايف من انه يجرب خايف من انه يبعد شويه
0: خايف من انه يكتشف خايف من انه خايف من الاخر كذا
1: صحيح
0: به الامان.
1: الحاجه الاخرى هيلا انه يكون بالنسبه ليه ريفيرنس تاع يرجع لي هذايا في كادر نتاع زيدا التعلق الامن انا بالنسبه ليه ريفيرنس نعلمه كيفاش يحمل على روحه ويكون ما يكونش ديبندون تاع من 3 سنين عامين نعلمه اللي هو باش يمشي الروضة من بعد باش يمشي المدرسة من بعد راهو مش ديما انا حذاك مش ديما انا باش نقوم لك بحاجيتك مش ديما انا باش نوكلك مش ديما انا باش نلبسك صباطك بشويه بشويه الحاجات البساط هذوما نتاع انه يدخل تواليت وحده ياكل وحده يمشط شعره وحده ils vont être généralisés على حاجات ما
0: اكبر في
1: كل ما يزيد في العمر.
0: المهم اللولي اخو حتى كان مشي بلبز شويه و
1: الحاجه اللي
0: هو ياكل هو المهم ياخذ الخطوه هذيك
1: انت الماكله اللي باش تطيح نجمو نلمه ما نعرفش انا البلاصه اللي باش تتفرفش تتلمره اما انه انسان تخلق مش تخلق تصنع انسان قادر على انه يعمل على نفسه سي ديتيرمينون الحاجات هذوما معناها كان ما بديوش من الاول من بعد باش
0: ماما تو شباب يسنى في امه باش جيت خمل وامه باش
1: لما فرشي وين حطيت كتبي نسيت شبيك ما حطيتليش كتبي وتولي هي مطالبه نتاع كيفاش ما حطيتليش كتبي انت وقت اللي انت عمرك 15 انت المسؤول على انه
0: تلم كتبك
1: وتعرف ادواتك وين وتعرف اوقاتك كيفاش معناها وهذا يبدا من الحاجات البساط هذوك هيل
0: من العمر الصغير
1: من العمر الصغير
0: باه معناها احنا نوفروا له الامان كما قلت من الاول لكن هذا ما يمنعش انه لازم يكتشف هاني نرافق فيك اما لازم يكتشف ولازم يعول على روحه
1: صحيح.
0: انه تبدا بحاجه بسيطه انه ياكل وحده ويربط صبيته
1: ويمشط
0: شعره احنا توا شباب توا يستنى في امه باش تحط له الفطور ويستنى في امه باش
1: لمد له فرشه باش كل شيء بريسك
0: وهذا طفله راه من الاول مش معناها كطفلك الطفله ومن بعد يتزوجوا ويحبوا يكونوا عائله ويحبوا يعيشوا سعداء
1: الشيء اللي يخلق من بعد
0: هو يستنى وهي تستنى
1: صحيح
0: هو باش يقوم بدوره وهي باش تقوم بدوره
1: شكون يقوم لنا بالادوار
0: بالمهمة نتاع
1: نقوموا بها الحاجه الاخرى انه نكون والد جيد بما يكفي مش جيد جدا خاطر لا نوسيون دو بارون سوفيزامون بون
0: شمعناه
1: سوفيزامون بون معناها ما نبداش باهي برشا اللي ندخل في الدليل وما نبداش كل
0: صعيب
1: اوفر بروتكتيف كل ياسر نحمي ياسر وما نبداش صعيب لي اي حاجه لا ما تعملش لا ما تمشيش لا الحاجه هذيك تخلق نتاع يا اما كبت يا اما خوف اما باش يقعد ديما كيما حكينا على المسؤوليه باش يقعد ديما
0: يا اما يحمل فيها لشكون
1: يا اما باش يحمل شكون مسؤوليه يا اما هو باش ما يعملش اصلا ما يبادرش
0: خايف
1: صحيح انه نعلمو انه انا باهي ونستجيب لحاجياتك في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه والكيفيه اللي معناها ساتيسفي تي بوزوان ما اكثرش معناها ما نزيدش ما نمشيش الاوفر بروتكشن والا لك الاوتوريتي الخايبه
0: السلطه اللي
1: السلطويه
0: مش سلطويه
1: هو البارون لازم يكون يوفق بين الحنين والسلطة نحبك اما نحطو اون غيكل نحبك اما فما قواعد لازم تحترمهم فما اون ليميت ما لازمكش تشوفها بالحق هيلا كي تعمل اوبسيرفاسيون تحس انه صغار توا عندهم مشكله مع لا نوسيون دو ليميت خاطر يا اما تلقى الولي يحط قاعده ومره يمشي بها مره ما يمشيش بها يا تلقى واحد من لي بارون صعيب والاخر سهل معناها يولي طول يمشي للبارون سهل هكا باش يقضي امور وقت اللي لازم الزوز نكونوا
0: متفقين على المنهج
1: الزوز نتاع فما حاجات تنجم تعملهم على خاطر وعلى خاطر وعلى خاطر فما حاجات ما تنجمش تعملهم وتعطيك الاسباب الكيفيه انه تجاوب على الاسئله نتاعك، زيد انه لا ما تعملش وكهو بوان
0: ولا
1: علاش على خاطر انا ما نحبش. انت ما تحبش علاش؟ فسر لي انا. هذه ساعات هي يهز الحاجه اللي هي انه يمشي صغير
0: يقولك ما يفهمش. أي. صغير مازال ما يفهمش.
1: وقت اللي لي نوريه انه انا نخمم ونعطيه كيفاش يخمم، خاطر الصغير زيد باش يوبسيرفي انا كيفاش نخمم وكيفاش نجاوب وكيفاش نتعامل مع الناس وكيفاش من الحاجات هذوما اللي كيفاش نكون باهي. القدوه راهو كي نكون قدوه باهيه كيفاش.
0: ما نقولوش ما تصيحش وين نصيح، ما نقولوش
1: صايب التليفون وانا نهار كامل شد التليفون، ما نقولوش ما نعرفش انا احترم الكبار وانت في قدامه تبدا تعمل في نميمه ولا تقطع وتريش كيما نقولوا احنا في في في
0: او انت تتنمر او انت
1: ولا انت تتنمر. انت بالنسبه لي راهو اول مدرسه يتعلم منها
0: الاب والام، اول مدرسه
1: يتعلم منها.
0: منها الصغير به نعملوا له الحدود، نرسموهم له ويكونوا واضحين ونفسروهم له بطريقه هو ينجم يفهم
1: يفهمها.
0: نحترموهم احنا زاد الحدود هذه قبل قبله
1: بالطبيعه.
0: باه شنو اخر سلسبيل ينجم ناخذه بعين الاعتبار في هالوظائف اللي باش نكونوا اب؟ الامان، الريفيرونس، الديمقراسي.
1: قلنا انه تجمع بين الحنين، انه انا موجود نحبك اما فما حاجات لي اما منمشوش للتسلط. اي منمشوش للتسلط، خاطر التسلط باش يكون تاع باش يفرض يفرضوا كعنف. انا جايك من فوق وباش نفرض
0: انا ابوك انا امك تسمع
1: الكلمه بس خاطر انا راهو ان سيغتان مومون تولي بالنسبه لي عدو، خاصه في الادوليسونس نتاع
0: سن التمرد. يعني كي روح سبون كبر ولا مستقل نوعا ما ينجم يتمرد،
1: يتمرد خاطر بالنسبه لي انت تمثل السلطه اللي هو ما اللي هو يحب يكسر الحاجز نتاعها. انت في الوقت هذاك لازمك تكون لي انا صديق ننصح نوجه، وانا علمتك حاجات اللي انت تنجم تتبعها.
0: هذا بالأبك الامان اللي قلناه وتعزيز الثقه وانك يعني كنت حاضر في كل المراحل العمريه باش حتى يوصل لمرحله التمرد.
1: حاجه الكاليتي نتاع الحضور.
0: فوالا اش معنى كاليتي الحضور؟
1: الحضور
0: تنجم حتى الناس مو اني نهار كامل معاه واني في الدار وواحده من الناس معناها نعترف يعني تخليت على مهنة وتخليت على وظيفة تامة باش نجم نقعد مع صغاري، لكن نحس الحضور ماهوش هو ماهوش اللي لهوج عليه الحقيقة. ديما نحس بالتقصير، ديما نحس اللي سي با سا،
1: خاطر الحضور ماهوش حضور جسدي فقط، خاطر النجم انا حاضرة معاك وانا مخي في الف حاجة وحاجة، وكي تسألني نقولك ولا تحكي معايا تحكي معايا نقول فاش كنت يلفون غماركي سا متاع موش ليه بيا. اوكي موجود حاضر معايا جسديا، اما انا حاجتي بك تقعد واحكي لي حتى انت على مشاكلك امي ولا كبابا وحسسني اللي انا والله كبرت ونفهم وانت تحب تو بارتاج افيك موا حياتك
0: واللي انا وتاخو رايي
1: وانا نولي من غير ما يشعر الصغير يولي حتى هو ياخو رايك نتاع في حاجته في حاجته المهمه وفي حاجته. راهو في عمر معين 5-6 سنين يبداو يحكيو برشا الصغار ويسالوا برشا نتاع اوكي نعرف سي ايبويزون نتاع باش تسمع ومتعب،
0: لكن هذاك عالمهم هو وقتها هذاك اللي انت تراه يعني حاجه عاديه بالضبط. يحكي على لعبه ويحكي على اصدقاء هو ذاك عالم وهذاك اللي راه في مهم
1: هذاك الحاجه المهمه هذاك اللي بخي يمكن باش تقول هذا باش يحكي لي على سي با دو مي بريوريتي ماهيش اولويتي. وقت اللي بالنسبه لي هو اللعبه هذيك وصديقه هذاك اللي قالوا ما نعرفش انا باش يعملوا عيد ميلاد وكل هذيك الاولويه نتاعو، بالنسبه لي هذوك الاولويات نتاعو. دونك انا نحترم الاولويات نتاعك ونسمعك ونقول لك والله بالحق عندي نشاركك في الراي في الحاجه هذيا وما نشارككش في الراي في الحاجه هذيا، واش رايك نخمو في الحاجه هذيا بالطريقه هذيا مش خير؟
0: هذا يطلب برشا وعي سي برشا وقت زاد خاطر متعب، خاطر زاد المراه اللي تروح تعبه ولا البول يروح بمشاكل الخدمه نتاعو والمصاريف والاستهلاك وغيره باش يلقى روحه يقول في شنو هذا اش قاعد يحكي ولا
1: اوكي انا ما طلبتش مش انا الحقيقه صغير ما طلبش ساعة ولا ساعتين باش تقعد تعمل فيهم هذا الكل، تنجم 15 دقيقة وحنا نتعشي هو اصلا النوشيون العشري مع بعضنا توتنا حاتمه مثلاش نحط صحن نحط لك صحن ونقعد حذاك واحكي لي شنو صار في حياتك مروح بيك من الليسي ولا من الكوليج ولا من المدرسه شنو صار احكي لي شنو فهمه ما 15 دقيقه
0: فقط اسمعك
1: نتاع 15 دقيقه تنجم تعديها انت قبل ما ترقد في الليل تسكرولي في تليفونك نتاع شنو اهم لهنا
0: تقعد بحذا ولدك تسكرك التليفون وتقعد بحذا
1: ايش يخطو لهنا لي بارون من اكثر الحاجات اللي لازمهم يخافوا منها انه لا ماهوش كان هو يلبا انفلونسي سيت انفون ماهوش كان هو اللي
0: باش يقعد يربي
1: الصغير هذايا فما برشا حاجات اخرين قاعده تتدخل
0: وتكون شريكه في العمليه التربويه
1: في العمليه صحيت بالضبط نتاع نكون انا عندي انفلونس اكثر على ولدي وتاثيري اقوى على ولدي باش كيجي كيبدا فما مشكله ولا فما حاجه ماهوش لاقي لها حل ولا حاجه متقلق منها اعمل اهم زيدا ذكرتها من اهم الحاجات زيدا انه نعلمه الصغير يسمي مشاعره ويعبر على مشاعره خاطر الصغير اللي تعلموش يتعامل مع مشاعره المشاعر هذيك باش تتجسد في على هيئة تصرفات هذوما تنجم تكون عنيفة ساعات صغير يبكي جوست على خاطره ما نعرفش انا مخذي قل لي راني انا تو انت تو تبكي على خاطرك انت متغشش ولا على خاطرك انت حزينة نسميون نعرفوا بالمشاعر متاعو باش من بعد ينجم يعمل كي يكبر شوية 6 سنين 7 سنين ويفهم يكون فاهم راني كي نحس بهذايا وكي قلبي يدق بالقوي وكي وجهي يحمر معناها كذا كي انا نحس عرفت متاع يفهم لي رياكسيون متاع بدنو شنو يعني الرياكسيون هذايا تعني انا فرحان الرياكسيون هذايا تعني انا متغشش الرياكسيون هذايا انا حزين فهمتني باش من بعد il peut réguler ses émotions وقت اللي يتحط في situation فيها برشا مشاعر يعرف يتحكم فيهم ويعرف يطوحهم ويعرف يعبر عليهم
0: رسالتك الختامية سلسبيل اليوم للأباء والأمهات اللي يسمعوا فينا
1: أهم حاجة نكونوا موجودين باش نجموا نأثروا باش ما تكونش فما حاجة أخرى عندها تأثير أكثر منا على خاطر توا صغير اكسبوزي لي زيكران عنده صحاب اللي نجم ياخذ منهم خليه يسالك انت ما يسالش صحابه ما يسالش نعرفش حاجه نتاع انتيليجونس
0: تكون انت صديقه خاطر
1: المعلومه باش تكون من عندك انت افيكاس وفيابل معناها صادقه معناها فيابل ما نقدرش الكلمه الحقيقه
0: وامنه اكثر حاجه
1: امنه من اي سورس اخرى
0: واضح شكرا لك سلسبيل الهمامي مختصة في علم الناس علم النفس عفوا نورتنا وشرفتنا في صبحيتنا اليوم وهذا شكرا عنا في الانترفيو الانترفيو 3 دقائق بعد 10 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم خليكم في الاستماع راجعين
2: صبحية الميدان ترجع لكم بعد شوية
3: 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد
2: يا راجل إيش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و 15% على الادوات المدرسيه و 20% على باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
2: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
5: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيرا جسور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم ورسائلكم الجميلة اللي قاعدة توصلنا على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رما فام. نذكركم محتوى مختلف، فقراتنا وبرامجنا تلقاوهم على الانستغرام راديو رما فام، تيك توك وكذلك يوتيوب راديو رما فام. اكيد ووقيت على فقرتنا لانفيتي باش نحكي، وفي إطار أكتوبر الوردي وإن شاء الله كما قلنا يا ربي يحمي الجميع ويحمي أمهاتنا وبنياتنا وليداتنا ويحمينا الكل يا ربي. سرطان الثدي أو سرطان بصفة عامة إن شاء الله ربي يحمي منه الجميع. جملة من المقالات العلمية تطرق لهذا المرض وتقول إنه التغذية مهمة ومهمة جدا، سواء في الوقاية أو كذلك حينما نعلم أو نكتشف المرض، وكذلك حتى وإحنا في رحلة العلاج فما ماكلة بعد خاصة الشيميوثيرابي تنجم تقلق المريض أو المريضة. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع أخصائية التغذية السيدة درة أرنيز. نقول لها صباح الخيرات دكتور.
2: صباح الورد في أكتوبر الوردي يا هلا،
1: صباح الورود الجميلة، وإن شاء الله يا ربي يحافظنا على كل وردة في كل عائلة اللي هما أمهاتنا وخياتنا وبنياتنا، وكذلك يا ربي يقي الجميع، خاطر يعني السرطان ينجم يهاجم أي شخص مختلف يعني أنواعه. التغذية مهمة وركيزة أساسية نتصور في الموضوع هذا يا مدام در.
2: أكيد أكيد، صلى ربي يحمي أمهاتنا وبنياتنا ويبعد عنا المرض يا ربي. إيه تو كلنا نعرفوا اللي الحاجة اللي ندخلوها لجسمنا وشغطو الماكلة باش تأثر فينا وفي صحتنا وفي نفسيتنا وفي مناعتنا، وهي أهم حاجة تحمي الجسم هي المناعة. دونك هون يجي الدور متاع الماكلة، الإنسان بشكل أكل صحي ويعمل إيجين دو في صحية باش تبدأ مناعته قوية تحافظ عليه بقدرة ربي ما يمرضش، والإنسان اللي بشكل ماكلة خايبة نقولوا احنا ويدخل البدن مواد سامة وحاجات مضرة مناعته باش تضعف، كبته باش تتعب وباش يولي عرضة اكثر للامراض وخاصة مرض الكونسير. عافينا وعافيكم الله. دونك احنا ديما نغتنموا الفرصة في الاكتوبر غوز باش نوعيوا اخواتنا ونقولوا لهم براو عادي وقبل ما تمرضوا، براو عادي وحتى كان ما فماش وجيعة، وبراو عادي وحلوا حتى اذا كنتوا ملابس.
1: نعم إن شاء الله ربي أكيد الوقاية خير من العلاج. نبدأ مع قبل المرض مدام دور، نبدأ بالتغذية نبدأ بالوقاية
2: فوالا هذا هو الهدف، هو الهدف انها الوقايه تاعها باش ما نمرضوش. دونك باش نقيو بدنا من الامراض وخاصه الكونسير فما ماكلات لازم نبعدوا عليها، كيما مثلا اللي نسميهم لي بيرتورباتور اندوكرينيان. هذوما ماكلات ثبت علميا اللي هما ياثروا في الغدد نتاعنا ويبيرتوربيو الفونكسيونمون تاع الهرمونات ويسببوا لنا في امراض، كيما زيد لي اليمون اولترا ترانسفورمي اللي يسميهم لي AUT فيهم ماكله موديفيه جينيتيكمون.
1: كيما شنو مدام
2: كيما المايس، كيما السوجا، كيما البطاطا، حتى من القمح. القمح فما قمح موديفي جينيتيكمون، فما زيدا لي برودوي اندستريال كيما لي كونسيرف، كيما لي فروماج كل بريباراسيون اليمونتير، كيما لي جو، اي حاجه فيها اضافات منكهات محليات ملونات، كل حاجات كلي او وثلاثه ارقام والا لي اديتيف كيما 150 سي و 150 دي مثلا. يعطي المطعم نتاع الكراميل يزيدو في الجازوز في الجو في كل صوص فهمت نتاع الشوكولا والكراميل، فما سكون ابيل هذي الاوني 171 هذي كولوران يعطي اللون الابيض، يحطوه في الشوينغوم يحطوه في الدنتيفريس. هذوما برشا حاجات معناتها مضرين بالصحة، وكي ناكلوهم من الصغرى للي نكبروا بيان سيغ باش يأثروا فينا. فما زيدا لي شاركوتري الصغيرات مغرومين بهم توسكي سلامي وشاركوتري وكل مالوغوزمون راهم تري كونسومي معناتها مش كان صغار صغار وكبار فهمت. فما لي ويل ايدروجيني وترانفورما
1: بيان سيغ هما ناكلو فيهم احنا بريسك كل يوم ونعطيو فيهم لصغارنا
2: كل يوم. فما حتى الخضره والغله اللي هي نافعه للصحه كي بيستعملوا لها دي بيستيسيد سافابا وما تقعش عمليه الغسل وما نحطوش خل وما نحطوش جازيل ال بو كونتونير حاجه تخايبين للصحه اي سورتو بيان سور الكحول هذاك معروف اول متسبب فهمت والدخان اللي هو مش ماكله اما ياثر زيدا هذوما نحاول نقصوا منهم الماكسيموم إذا كما نحيوهم الجملة ونزيدوا من الشيء الأخرى في الحاجات النافعة والباهية للصحة اللي هي تحمينا. شنو هما الحاجات الباهية هذوما؟ هما لي بوليفينول اللي هما موجودين.
1: انقطع الاتصال أكيد نعود ونتصل بها نعود نفكر قلت ردوا بينا من الحاجات اللي هي كونسيرفي الحاجات اللي تحتوي على محليات أو ملونات اللي احنا برسك كل يوم ناكلوهم واللي موجودين نعطي فيهم حتى في لومجات صغارنا. كذلك حكيت شوية على التدخين ومأذاره واللي يعني هو سبب رئيسي في برشا مشاكل وفي برشا اللي سبب برشا أمراض وسرطانات. كذلك تعاطي الألكول أو شرب أكيد الألكول شكرا ربي يحمي الجميع. مازلنا مواصلين نحكي على الأغذية اللي لازم نردو بالنا منها. معك مدام درة.
2: بالنسبة للأغذية اللي ردوا بالنا منها كمان وتعدينا للبيهين اللي هما باش يحميونا قلنا توا باش نزلنا هي معادلة لازمنا نقصوا من الحاجات الخايبة اللي باش تضرنا ونزيدوا من الحاجات الباهية. دونك الحاجات الباهية هما توسكي خضرة غلة أي حاجة باش تقوي لنا المناعة نتاعنا حاجة فيها فيتامينات فيها معادن فيها دي زونتي أوكسيدان فيها ألياف فيها دي بوليفينول كما زيد من الماتشا التي الأخضر الكركم الشوكولا نوار السينوج الحوت وإحنا في بلاد معطى على البحر توسكي سردينة والحوت الأزرق فيه الأوميغا 3 أو فيت الرجيم ميديترانيان اللي هو متاعنا صالح برشا في الحكاية هذي على خاطره إلي غيش أو نانتي أوكسيدان أنتي أنفلاماتوار ويقوينا في المناعة معناتها إحنا الحل في تقوية المناعة كان المناعة قوية تحمي الجسم كان المناعة سببا يتغلغل المرض في الجسم ولي سيلول كونسيروز ينتشروا وكل شيء ما كانش البدن كي يبدأ مناعة قوية وفي صحة جيدة هو بالأوتوفاجي وبالديتوكس وكل نجم يحمي روحه.
1: بالنسبة للخضر والغلال مدام درة أعطينا ليزاستوس اللي باش هما يحافظوا على المنفعة متاعهم منفعتهم متقلش ونوصلوا للهدف المرجو منه.
2: أكيد بأول نصيحة أنا ناخذ الحاجة في وقتها فري دو سيزون معناتها مش مكنجل غلمت في وقتها وخضرة في وقتها ديما الفريش خير من المكنجل وخير من المخبي خاطر فيه أكثر فيتامينات ومعادن. النصيحة الثانية ماذا بينا يكون بيو مي بون على غالب غاليين في السوق وكل خاطر البيو ما يستعملوش دي بيستيسيد ومواد كيميائية مي حتى كان شريناهم مش بيو طريقة الغسيل معناتها نجمو نحطو خل في وسط الماء كتير تنجافيل في وسط الماء النصف ونثبتوا برقدي فيهم شي حاجات ونعرفوا منين نشريهم معناتها كي ناخذوهم فريشكين ونغسلوهم برقدي ديجا نقصنا اكثر من نص الغيسك فهمت
1: باهي مدام درها. رغم اللي احنا ناكلوا ماكله غذائيه صحيه ونحاولوا انه نلعبوا سبور ونعملوا اللي لازم الكل لكن هذا ما يمنعش انه لا قدر الله نجم الانسان يمرض فلهنا التغذية كيفاش تدخل في الموضوع؟
2: أكيد هوني هو تنجم تاكل صحي وتمرض يعني حاجة بيد ربي وقدر الله ما شاء فعل علي خاطر أنت مربوط بجينات ناخذهم من عائلتك من بوك من أمك دونك تنجم تكون الملادي جينيتيك أول حاجة. ثاني حاجة ما فماش كان الفم تدخل منه الماكلة فما دوتر بورت دونتري للجسم كيما الخشم بسموه هو ملوث ولا برفانات فيهم دي بيرتورباتور اندوكرينيان ولا غازات فيهم ريحة احتراق ولا حاجة وفما الجلدة الجلدة نتاعنا سي اون بورت دونتري للجسم فيها نقب يدخلوا منهم حاجات للبدن دونك كلي نستعملوه شامبوان وصابون وكريم وصبغة وفيرني وجافيل واللي نخلو به المعون كل ويدخل لجسمنا ويدخل لجسمنا مواد كيميائية تدخل في العائلة متاع البيرتورباتور اندوكرينيان اللي حكينا عليهم من بكري وقت اللي حكينا على الماكلة وهذوما كلهم يزيدوا في خطر الإصابة بالكانسير.
1: باهي كيفاش معناها لا قدر الله فما إصابة بالسرطان شنو هي الماكلة اللي لازم ياكلها شنو الحاجات اللي لازم يبعد عليها سورتو في مرحلة العلاج
2: أكيد أنا فرحانة اللي أنت سألتني السؤال هذا على خاطر ديما نحكيه على البريفنشن ونحكيه على شان ماكش تاكل باش ما تمرضش، أما لقدر الله إذا كان الإنسان مرض الموضوع ما هوش حسبي أنا ما هوش ماخذ حظه، على خاطر نشوف العائلات نتاع المريض والمريض في حيرة كبيرة صحيح. وما يعرفوش شنو يوكلوا
1: نعرفوا كان عطي البرودو يأكل كان البرودو نسمعك
2: للي يكره البرودو اللي يكره البرود يولي يكره البرود ويكره الياغورت يولي كيف يراهم بركة فما حتى شكون يوصل لحالة التقيؤ فهمت ألوغ كو هو فماش كان البرود وهذا اللي باش نحكيو فيه تو احنا نعرفوا اللي المرض هذا عافينا وعافيكم الله التريتمون تاعو ثقيل معناتها يا اما شيميو يا اما غاديو معناتها أدوية قوية تأثر برشا في الجسم وتأثر في الشهية في خلايا المذاق فيها تنجم تعطي تقيؤ تنجم تعطي جريان جوف تنجم تعطي حتى إيريتاسيون في الميكوز البوكال نتاع الفم يولي الإنسان فمه مهري ما نجمش ياكل يولي لطفي ربي ما نجمش يبلع هذوما كلهم يأثروا في الوزن وفي الشهية وفي الأكل هكا ولا لي دونك هون يراه المريض المسكين يبدا يسمع هاو قالوا له غلي هذيا هاو قالوا له ما تاكلش الحم هاو قالوا له درا شنو ما لازمناش نسمعوا شنو يقولوا لازم نشوفوا الامور العلميه والصحيه ونلقاو العائله حايره ما تعرف شنو تاكل كما قلت انت فما كان البرود والكومبوت فهمت لي المريض يولي يكره ريحتهم راهو فما معناتها اساسيه تغذيه اختصاص في الحكايه تحكي هذه اللي هي دينوتريسيون خاطر انا هون النصيحه اللي نعطيها اللي عنده مريض في العائله يحس على وزنه كان شاف ضعاف برشا راه يفو كونسلتي ما تخليش حتى تمل عليه يولي جلد لاصق على العظم ولا يولي يضر ويفقد الكتله العضليه نتاعو الكل فهمت والحلول الطبيه موجوده راهو فما دي بودغ يتزادوا في الماكله فما مكملات غذائيه اللي فيهم فيتامينات وحاجات يعاونوا المريض فما دي بواسون ودي ياغورت هيبر بروتيني وهيبر كالوريك يتباعوا في الفارماسي يعاونوا المريض فما مثلا عبيد عندهم صعوبه في البلع فما دي جيل ايبيسيسون نحطهم في الماكله فما دويات تنظم الترانزيت بالنسبه للي عندهم جريان جوف ولا بالعكس كونستيباسيون فما دي استوس يتسميو دي استوس نتاع الماكله معناتها يتسميو لونغيشيسمون نتاع الماكله معناتها الماكله شنو تزيدها باش تولي مغذيه مثلا مثلا تجي في ياغورته تزيد عسل تزيد فاكهه ملحيه تزيد شامي تقعد هي باقي ياغورته صغيره اما المنفعه والكالوري اكثر
1: فهمت
2: فما زيدة دي تكستور معناتها شنو نرحي وشنو مرحي اسكو مرحي جيد برشا اسكو الماكلة تنجم تكون تروف تروف جويدة باش ما تقلقش فما دي كونساي دو فراكسيونمون كي يبدا ما عينوش في الماكلة تعملوا برشا لومجات صغار معناتها حاجات باللقمة باللقمة مش لازم ما ينجمش هو يكمل صحنه دونك تنجم انت توكلوا له على برشا مراحل فما دي كونساي ديجين على خاطر المريض بالكونساي كلاسي ايمونو ديبريمي ما عندوش مناعة دونك فما حاجات ما يجوش ياكلهم معناتها حاجه بيتا والا حاجه معناتها شاكين فيها كيما دي فروي دو مير ولا غله مش فريشكه ولا حاجه لا قدر الله كان دي جرثومه ولا الا يعمل انتوكسيكاسيون معناتها ينجم يضر برشا على خاطر هو ديجا مناعته طايحه معناتها هذوم كلهم راهم حاجات معناتها النصائح موجوده والحلول موجوده غير بركه العائله والمريض ما في بالوش اللي هو يلزمو يمشي للطبيب ولا فما الحلول هذيا فهمت واللي انا الرفيف في الكابيني وشي يوجع في القلب يجي اونتر غيمي كون سي ترو تار فهمت معناتها يقعدوا
1: بالعام مش من
2: معناتها وقت المريض يولي جلد لاصق على العظم ويفقد الكتله العضليه نتاعو الكل ويفقد الشحم ويولي سكوليت وقتها هما يقولوا اش فيكم ما مشيتوش اخصائي التغذيه ولا اش فيكم ما عملتوش هكا ما يلزمش يفو با اتونف يلزمك انت تعس على مريضك دوبا تشوفه تقلق ضعاف عندك الجيرياتر عندك الانكولوج وعندك اخصائيه التغذيه هذوما يقولوا لك شنو تعمل
1: معناها لازم الانسان يحاول قدر الامكان ديما يحمي روحه بكل شيء استباق يعني ماذا بيه ديما الوقايه خير من العلاج
2: وفما زاده برشا اخطاء على خاطر تو مع الانترنت مع الكل مثلا هو يبدا ديجا فاقد الكتله العضليه ونقص بروتينات وهو يقولوا له اللحم لا ورجيم الطيبات يقولوا العظم والدجاج لا مالهمش مشاكل هو مالك كيفاش باش يحافظ على الكتله العضليه نتاعو فهمت وهي ماهيش ليه في المطلق ليه المقلي ليه المحروق ليه ما حاجة طيبة في طريقة وبطريقة صحية ومفورة وكل شيء ما تقلقش فهمت
1: وانا كل حالة عندها نظامها الخاص بها وكل حالة عندها يعني الحاجة اللي لازمها يعني الأخصائي هو اللي يقدرها ويعالجها معناها فما كل واحد فما بروتوكول ينجح مع مريض ما ينجحش مع مريض آخر دونك لأنه
2: ولا وفما النصائح ما تجيش البالغ سبحان الله يا أخي مش ناس كل قارين تغذية ولا يعرف نعرفوا اللي فما الأدوية هذية موجودة ولا هل البرودوي هذوما موجودين، معناتها والإنسان يبدأ حاير وستريسي وعنده مريض في الدار. احنا في تونس نعرفوا كان البرودو يجيش البالنا ما نعرفش
1: انا اي واحد يمرض كلاو كان البرودو عمل عملية تقلق
2: انا نراهم انا ما حتى كي نقول لهم نعطيهم فكره مثلا نقول لهم كريمه ولا نقول لهم عصيده ولا نقول لهم بول دو غلاس يبداو بهتين يقول لك كيفاش ما جاش البين يا اخي ميساج نقول لهم ميساج هكا الغلاس بارد وينجم يبلعوا هكا العصيده فيها فاكهه وطريه تنجم من با يجي لبالهم معناتها حاجه ما يخموش فيها فهمت
1: واضح. نصيحة الختامية مدام درة للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، أكيد إن شاء الله ربي يحمي الجميع، لكن ديما نقولوا إنه التغذية راهي جزء مهم ومهم جدا.
2: والله هي التغذية مهمة ومهمة جدا، أما إن النصيحة الختامية نحب نبلغ مساج للمستمعات إن شاء الله اللي يسمعوا فينا وإن شاء الله أتخافير الانترفنسيون هذية أن تو سوفي دي في وتسمعنا أخت من الأخوات وتمشي تعدي ولا حاجة. نحب نقول لهم راهي ثقافة الوقاية خير من العلاج في تونس مع الناس. شكون تعرف يمشي لطبيب وهو لباس؟ ولا شكون تعرفها كانت قاعده مشي تعمل التحليل وهي لاباس؟ ما يمشيو كان كي يسمى لها تلقى كعبوره في صدرها ولا تتقلق ولا تضعاف ولا. نقول لهم اعملوا معناتها شهر اكتوبر مشي كل عام امشيوا اعملوا تحليل تفقدوا رواحكم زوروا طبيب ما فيها زي ثمن سيره وملي ولدت وجبت صغير ما رجعتش للجينيكولوج تسالها تقول لك من عمر ولدي ولا بنتي لو تلقاها عازب تو فهمت دونك تفقدوا رواحكم راهم سورتو هذوما الامراض الخبيثه راهم ما يعطيوش دي سيمبتوم من الاول وعلى قد ما تفيق بيهم بكري على قد ما عندك معناتها اكثر شانس باش تمنع فهمت
1: ان شاء الله.
2: وراهو علاش احنا عملناه الاكتوبر الوردي والكل على خاطر راهو سورتو في تونس راهو لي شيفر سون الارمون راهو معناتها تونس من اكثر البلدان اللي فيها دي فام توشي بالكونسير اي عندها بارتيكولاريتي انا جون معناتها كان في البلدان الاخرى يمرضوا فيه بعد الاربعين وبعد الخمسين في تونس متلفين سنين وتلقاهم عندهم فهمت
1: واضح. والحقيقة كسمعنا حتى الواماس يعني الأرقام يعني مفزعة وحتى في أنواع الكانسير المنتشرة تلقى زادة نسبة كبيرة اللي هي سرطان الثدي يعني إن شاء الله ربي يحمي الجميع. وشكرا لك مدام
2: در
1: على المداخلة نورتنا شرفتنا يومك سعيد كما كنتوا تسمعوا يعني نحاولوا قدر الإمكان سواء يعني ناكلوا ماكلة صحية قبل وإن شاء الله ربي يحمي الجميع ما نحبش نحكي قبل المرض لكن حتى اللي مريض ماذا بينا يحاولوا ما نلتزم ونمشوا الأخصائي باش نعرفوا شنو نوكلوه نعرف العائلة تتعب أكثر حتى من المريض في بعض الأحيان شنو باش نختار له ماكلة كيفاش باش نحذيه شنو نشري له شنو نوفر له كيفاش تجهيه باش ياكل في بعض الأحيان خاطر يفقد حتى الرغبة في الماكلة كما كنتوا تسمعوا مش كان البرودو كهو نعطيه للمريض ينجم ياكل كل شيء فقط يكون دوزي وفقط انه يكون بروتوكول من عند أخصائي. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي يديم نعمة الصحة على الناس الكل. كي هذا شنو كان عنا في الانترفيو لانفيتي مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند 34 دقيقة بعد العشرة المشوار مازال متواصل مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف اقتراحاتكم واهداءاتكم على لافيش متاعنا ولا صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رام اف ام. عودة للأنغام راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. تقيت الشهر على ميرم افام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 9 دقائق مازلت في عمر صبحيتنا اليوم، أكيد نختموها مع مختلف تعليقاتكم وإهداءاتكم، ونحبوا تحية خاصة لصديقة البرنامج مدام نجيبة إرجب اللي تحتفل بمناسبة عيد ميلادها، ونقول لها ربي يفضلك ويخلي لك صغيراتك.

زهية ميلاد تحتفل بمناسبة عيد ميلادها، تقول أفرحوا بي جلال ربي فضلك ودمتي مستمعة وفية لراديو رام اف ام. وكذلك هي تهدي تحية لخوها محسن بمناسبة عيد ميلاد، وكذلك شغل ربي يحفظكم وربي يحميكم ويطول عماركم في الخير.

ملك مرزوقي تحب تقدم تحية لجدتها، تقول لميمة رشيدة ربي يفضلها لك وربي يطول في عمرها، وتحب تهدي لها أغنية زياد غرسة وتقولها نحبك برشا يا أغلى ميمة في الدنيا.

صباح النور والورد المنثور نقولوها المدام بسمة اللي تقول لك يا موني كثرونا من الأغاني التونسية. حاضر يا مدام بسمة. سامية الرئيس تقول صباح الخيرات، حب تقدم تحية لأولادها وأحفادها وخاصة تقول بنتي سوار في فرنسا وحفيدتي جوليا، نقول لهم راني توحشكم برشا برشا. مدام زنينة سعاد حب تقدم تحية تقول التوأمي هادي وفاطمة بن عبد الحميد، ونقول لهم ربي يوفقكم ويحفظكم كل عام وتوما بألف خير، ربي يفضلهم لك يا رب.

ربي أغنية خويا يا منير مدام زهية ميلاد مصرة قالت بربي عادي وهالي نحب نعديها الخويا إهداء يسمع فيكم تحية ليه وليك.

0: مونجي صغروني تحب تهني بنت خوها سحر بالمواليد التوأم وتقول لهم إن شاء الله من الذرية الصالحة لين وإلياس. دليلة عمروني صباح الورد والياسمين. مدام منى صباح الخيرات. برشة تعليقات والترتيب يا منير تخل بعض وإن شاء الله ربي يحفظكم. شكرا لكم على الثقة وشكرا لكم على المحبة. أكيد نفرحوا برشة كرة وبرشة تعليقات. سيمونير كوتي تكنيكي تقلق خاطر معاش يعرف ترتيب الأغاني. شكرا لكم, شكرا لكم على المتابعة, شكرا لكم على الثقة, شكرا لكم على المحبة. كذلك تعليق يوصلنا من عند سي كمال العابد, تحية لك سيدي صباح الخيرات. مدام كوثر صباح الأنوار وصباح الخيرات والبدايات الجميلة. كذلك تحية المدام زهرة, شكرا لكم على مختلف التعليقات. مدام إيناس كذلك هميلة تقول نسمع فيكم من فرنسا, تحية ليك مدام لكل مستمعينا وجاليتنا بالخارج. مدام إيمان أمونة تحية ليك, شكرا لك مدام على الرسالة الجميلة. مدام سعيدة من القصيبة تقدم تحية لأولادها تقول كلهم في الخارج ربي يفضلك ليهم ويفضلك ديما تاج فوق روسهم. احنا هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا. شكرا لكم على الثقة, ان شاء الله كنا عند حسن الظن. ان شاء الله موعدنا غدوة في عدد جديد من صبحي الويكاند. مرسي بوكو سيمونير سلامة كان في الاخراج. كنت معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو على امل لقاء بكم غدوة. دمتم في حفظ الله ورعايته, الى اللقاء.
1: كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة كل سبت واحد على رما فام

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساك

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه برب يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بلحظه كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على رام فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الإشهار على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: أرم أفهم تونسنا. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
1: بقية الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار؟ دراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: اسمع قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: FM.
1: RM FM.
0: تونسنا تونسنا.
2: مقيد الإشهار على RM FM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RM FM كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RM FM.
4: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي، ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع، وتليفونه ما عادش يسوني. سرعه زايده، اس ام اس تكتب في الطريق، ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين حيك.

سمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 على 99.8. عمل جيب للباش في

0: إن شاء الله الانتصار للفريقين. فرع كرة القدم باش تكون عنده مواجهة مع هلال الشاب، مش بعيد برشا على الشاب. كرة اليد في مساكن باش تكون عنده مواجهة أمام نادي كرة اليد بقصور السيف. نرحبوا محننا الفني الكوتش فتح رويس. كوتش مرحبا بك.
1: مرحبا حسام، مرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله مربوحة بمساكن يوم إن شاء الله، كما عملوا غزوتا بفوتو هوند إن شاء الله نكملوا الأسبوع هذا إن شاء الله.
0: إن شاء الله باهي نمشيو بسرعة على الملعب البلدي بمساكن قبل ما نعطيكم حتى البرنامج مع زميلنا مهدي الساهلي. مهدي الصوت ماهوش هو باهي. مهدي نعاودوا نتصلوا بمهدي، نشوفوا مهدي الساهلي من ملعب مساكن. كيما قلنا اذا زوز مقابلات مهمين بالنسبه لهلال مساكن، كره القدم وكره اليد. كره القدم من اجل تاكيد النتيجه في الجوله الفارطه امام محيط قرقنة في ملعب 2 مارس بصفاقس، وهلال مساكن فرع كره القدم من اجل الانتصار الاول لي في بطوله القسم الوطني ليف. بعد المقابله خلينا نقول مقابله مشوقه بين الهلال الرياضي مساكن والنادي الرياضي بهيبول. مقابله انتهت بالتعادل 24 مقابل 24 في قاعه مساكن.
1: لا طبعا الفوت نبدأ بالفوت معناتها مصحة خاطر منتصر الأسبوع اللي فات خارج الديار، دونك إن شاء الله تكون موتيفاسيون باهية مالغري الظروف اللي هما بداوا مخها شوية في لونترمون. والله يعني حتى وصل الجمعة قابلت لونترونور نتاعهم سي ثامر وسي سيخمة وسي نيس الزين بما أنهم زملاء وصحابي، دونك تحس فما جو باهي في الجروب. إن شاء الله يكملوا اليوم في مساكن يربحوا باهي الانتصارات فهمتني، تخليهم حتى الخدمة نتاعهم تكون في أكثر أريحية. بالنسبة للهوند إن شاء الله نقولوا شبه عثر الأسبوع اللي فات مادام في بلادنا، دونك ما مغزول طبيعي على خاطر نعرف الظروف شنية، دونك نشجعهم وإن شاء الله اليوم ننتصر الأول وإن شاء الله يقدموا مقابلة باهية، وإن شاء الله كما قلت من الأول إن شاء الله المربوحة دوبلية كما نقولوا اليوم.
0: إن شاء الله إن شاء الله. باهي حاضر معنا مهدي ولا ميزان مش حاضر؟ نعود نتصل إذا بزميلنا مهدي الساهلي من ملعب البلدي بمساكن. إن شاء الله الحضور الجماهيري يكون إن شاء الله اليوم عدد به به. مهدي نرجع له بعد شوي به. مهدي نرجع له بعد شوي. مهدي الساهلي كما قلنا سوس مقابلات كوتش في نفس التوقيت، عندنا كرة القدم وكرة اليد زوز اليوم مطلبة الحقيقة. ما نعرفش الجمهور كيفاش اش يعمل، اكيد هو الجماهير الهلال بمساكن تتمنى تكون متواجدة في ملعب البلدي بمساكن لمؤازرة وتشجيع فريق فرع كرة القدم، كذلك بعد ما تكمل مع كرة القدم وان شاء الله تنتهي بالانتصار تحب تمشي للهوند وتتفرج وتنزل
1: فريق. هذه ممكن غلطة اتصالية من الهيئة، ممكن يمكن كان يتحكيوا مع انت كان يتكلموا نجموا فاسيل مو يتكلموا مع الجماعة، نقول الأغلبية جماعة كرة اليد نجم ماتش وتخبرهم خاطر خش مرة مثلا في الإتوال قبل ماتش فولي ولا ماتش باسكيت يتزامل مع مقابلة كرة القدم وسالة بحضة بعضهم، دونك ويعملوا تيكي موحدة زادة علاش لا. إن شاء الله المرة الجاية الهيئة المديرة تولي تكون أكثر حرص وعلاش لا يعملوا هذا تذكرة كما قلت لك موحدة يدخلوا بها فوت وهونت يلعبوا الفوت قبل وبعد كيل هونت تلعب، دونك إن شاء الله المرة الجاية ما يتحطوش زوز في نفس الوقت باش ما يتحرموش الجماهير الرياضية تاع مساكن باش ما يتحرموش، وزاد الفريق يتحرم زاد معناتها يتحرم فما ناس حب الفوت فما ناس حب الهونت، دونك علاش ليه كي تولي اوقات متزامنه واحد من ثلاثه واحد لخمسه
0: ما تشوفش الطبع اليوم
1: يعني نحاول نتبع الزوز دونك ما نجمش اخركم مساكن
0: نقسموا بعضنا، انت تبع الهوند ولا انت تبع الهوند وتبع الفوت ولا النقل؟
1: والله عاد انت ما تحبني ديما تدخلني ديما في الفوت وين قلت لك ما نحبش ندخل في الفوت نبدا في الراديو نحبش نحكي على الفوت ماني نعرفك ديما تلس فيه. لا ان شاء الله زوز يربحوا ان شاء الله.
0: هو المحلل دايره وماهوش تاع كره اليد معناتها كل شيء
1: هذاك حاجه اخرى يعني صحيح الدراسه اللي عملت على في فرنسا
0: هذاك علاش
1: حتى ريكبي حتى ريكبي ولا باسكيت ولا فولي يعني معناتها سبيسياليتي تي روند بال، دونك نحب ديما نكون هناك ورودي اكثر، ممكن امور اخرى نجم نحكي فيها اكثر مزاده اكثر من هوند معناتها امور اداريه ولا مهشيه كذب عندي فكره نجم نحكي عليها. ما ماذا بيا ديما اهل الاختصاص هما مثلا كي مثلا سي محمد كي بدا في الفوت واحد هما يحكيوا اكثر، دونك نحب نكون اكثر في اختصاصي. وكاو
0: بيتعرف شكون المدرب هلال الشاب ولا
1: الحقيقه؟ لا
0: يا سيف غزال.
1: مرحبا بي
0: سيف غزال.
1: ما ضده اليوم عاد ضده اليوم عاد
0: ما
1: لكن حبيت
0: شايف غزال إذن أكيد بالتوفيق من بعد المقابلة هذه أكيد
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: بالتوفيق إذن لابن مساكن والمدافع الدولي السابق سيف غزال في تدريب هلال
1: والله بالمناسبة يعني حاجة فرحتني إنه الشاكر غزال إنه جاله التحية وصديقي والشاكر نقول له

0: ربي يوفقك في المهمة متاعك الجديدة. اللي يمكن الحاجة البيت
1: ريت الكبدة مشومة
0: كباساسيون ليه مش كبدة مشومة دونك واحد عادي بشي يدخل في ليفل آخر تحبوا تكر نجم السياحي ليفل آخر بلغ من الظروف في مضباة سنة ذي دونك مساكن في بلاصتها ونجم السياحي في بلاصته دونك والحاجة البيت للباساسيون اللي عملوها معناتها وذيت حتى الدموع اللي في عيني دونك هنا باش تظهر قوة قوة الجمعية اللي ساهم بنسبة كبيرة أساسها سنوات هو فيها دونك هنا القوة إنه أسكو كي يغيب عليها هو باش تكون متوازنة كيما العادة وعلاش لا تتحسن وتجي أفكار جديدة ولا باش تكون مربوطة بشكل خاطر العوام الأخر كل قولوا فولي في مساكن قولوا شكل
1: غزيل ما شكل غزيل ماهوش يكون بعيد زاد
0: لا ماهوش يكون بعيد أما كم مسؤولية كبيرة
1: مش بعيد ومش قريب
0: ما هي مسؤولية كبيرة وزيد ما لازم يعطي الفرصة للناس تخدم على روحها زاد وربي يعينهم الكل إن شاء الله أما بالتوفيق لي معناتها حاجة تفرح معناتها كل يعني كل واحد مساكني بما إحنا هنا في مساكن يكون متألق نتمنى له كان الخير وإن شاء الله ربي يوفقهم الكل
1: إن شاء الله بالتوفيق في قال شكرا زيل في مهامه الجديدة في النجم الرياضي الساحلي كمدرب للكبر ومدير فني للأصناف الشابة بالنجم الرياضي الساحلي كذلك بالتوفيق للرئيس الجديد السيد عماد يوسف في مهامه كما قلنا من أجل الحفاظ على الإنجازات اللي قام بها فرع كرة الطائرة بي ام ساك ولما لا باش تتحسن وباش تزيد الإنجازات هذه في قادم المواسم باه نشوفه مهدي الساحلي حاضر ولا إيه نتصلوا به مهدي الساحلي نعطيكم برنامج الجولة في كرة القدم إذا مجرين الرياضية لكرة القدم نجم الرياضي الخلادي هلال مساكن هلال الشابة زوز هلالات اليوم يلعبوا ضد بعضهم مكارم المهدية ومحيط قرقنا سيكاك الحديد السفاقسي مستقبل جابس كوكب عكرب سبورتينج بن عروس الملعب السوسي اليوم في تنقل صعب الملعب نجيب الخطاب بتطوين لمواجهة الاتحاد الرياضي بتطوين هذه بالنسبة لمقابلات اليوم في المجموعة الأولى في جولتها الثانية نذكر في الجولة الأولى هلال مساكن كان انتصر على محيط قرقنا في ملعب 2 مارس بصفاقس نمشي إلى زميلنا مهدي الساحلي وملعب بداية الهوندا نمشي إلى زميلنا مهدي الساحلي وملعب بلدي بمساكن مهدي مرحبا بك
2: مرحبا بك حسام تحية ليك تحية لكل المستمعين من لحظات كان النشيد الرسمي الكورسي بعد لحظات كيف ستنطلق هذه المقابلة المنتظرة من الجولة الثانية ذهاب من المجموعة الأولى للبطولة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين هلال مساكن وضيفه الهلال الرياضي بالشابة نذكر أن الهلال كان انتصر في المباراة الافتتاحية أمام فريق محيط قرقنا 2-1 في المقابل هلال الشابة انهزم على أرضية ميدانه في مواجهة فريق الرالوي 2-1 الهلال الرياضي الشابي ضيف هلال مساكن في هذه المباراة يدخل بالتشكيلة الثانية إبراهيم الصغير رقم 1 وليد الساحي رقم 25 محمد الزراد رقم 2 أحمد دانجور رقم 4 أيمن بن علي رقم 7 راغب بوراوي رقم 15 محمد الناصري رقم 24 حازم الميداني رقم 8 فهمي الرحالي رقم 11 وماهر المويوي رقم 17 وصدق بن سلم رقم 9 بالنسبة للتشكيلة الأساسية للهلال الرياضي بمساكن الفهم بودينار رقم 22 علي سبوعي رقم 26 سيف منيار الزمني رقم 7 علي عطية رقم 34 عمران الخشناوي رقم 15 سكندر قاسم رقم 30 وائل بوقديدة رقم 8 خليل زيد رقم 7 عزيز الزرجاتي رقم 9 محمد أمين الخلوفي رقم 19 وعزيز الطية رقم 21 على بنك بدلاء هلال مساكن آدم عبد السلام معتز أبو القاسم فادي الفارحي ريان الهمادي من الله حاج عمر حمزة زعق ياسين بن حمودة سيف الجبري ومروان بن يوسف المدرب هو تامر بوديلة بالنسبة لبنك بدلاء هلال الشابة أمين أو أمير المكشر بهاء الدين عثمان محمد أمين طريتر علي بريبش حمد الصالحي حسام المخينيني محمد أمين الجربي فراس بطيبي ويحيى العاشوري المدرب هو سيف أفزيل بالنسبة لتحكيم هذه المقابلة أشرف مجدوك كحكم رئيسي الحكم المساعد الأول أحمد بن صالح الحكم المساعد الثاني مروان بن حمودة والحكم الرابع هو نزار الرياحي مراقب المقابلة السيد فريد الجاسمي وفي التنسيق الإعلامي حاسم بن بقي علي لحظات حسام أكيد تقريبا بعد دقيقتين ستنطلق هذه المواجهة.
1: مشكور. إذا مشكور زميلنا مادي الساهلي من الملعب البلدي بمساكن. قاعدين نشوفوا في زوز فرق موجودين على أرضية الميدان. الهلال هذا مساكن بالأزياء البيضاء وفريق الهلال الشباب لأزياء الزرقاء أزرق سماوي. ظلي بالنسبة لهلال الشباب هكا الصورة اللي جينا مباشرة الملعب البلدي بمساكن. مادي شسألوك على الجمهور ثم الحقيقة طيلة الأسبوع كان ثم تشجيع للجمهور باش يحضر للمقابلة هذه. شنية أوضاع المدارس في ملعب مساكن مادي؟
2: الحضور الجماهيري حسين في هذه المقابلة بعداد محترمة الحقيقة وما زالت الأعداد هذه ترتفع بطبيعة في أول مقابلة للهلال الرياضي بمساكن تبقى دون المأمول بطبيعة نحبه ديما المدرج يكون معبي لكن مقارنة الحقيقة حتى بالموسم الفارط يعني أفضل برشة الحقيقة الحضور الجماهيري ويعني مع بداية هذه المقابلة بعد لحظات من لاعبي الهلال يتوجهوا للجماهير لتقديم التحية على بطبيعة حضورهم ولمؤازرتهم في هذه المباراة أكيد المهمة كما قلنا حسين بين الهلالين هلال الشابة وأيضا هلال مساكن. إشارة أيضا تم السماح حسين للجماهير هلال الشابة بالدخول ومتابعة هذه المقابلة بطبيعة وإن شاء الله تكون المعاملة بالمثل في مباراة العودة.
1: حاجة بها ذكر اللي نحبوه في رياضتنا أكيد هلال الشاب أحباء الهلال الرياضي بالشاب وأصدقائنا في الشاب أكيد مرحب بهم في ملعب مساكن أو قاعدين نشوفوا في بعض الجماهير حاضرة من الشاب لمتابعة فريق وبذلك بالتوفيق للهلال الرياضي بمساكن. كرة اليد بدأت ولا كوتش؟ مازلت به مازلت تقريبا تقريبا ما 3 دقائق وتنطلق المقابله
2: في انطلاق المقابله حسام
1: في مساكن ملعب
2: الملعب البلدي بمساكن انطلقت المقابله تقريبا منذ 10 ثواني.
1: واضح باهي نكملوا معك مهدي تفضل امشي تكملوا معك انت ومن بعد نشوفوا المقابله تاع كره اليد قداش بدات ولا مازالت تاكوتش
0: تو باش تبدا
1: بهم في انتظار انطلاق مقابلة كرة اليد. إذا لحظات وتنطلق مقابلة كرة اليد بين هلال مساكن ونادي كرة اليد بخصوص فقاعدين كيما نشوفوا كوتش يقولي هذاك اللي حكينا عليه المقابلات لازمها تكون كرة اليد بعد كرة القدم أو حتى الحضور الجماهيري قاعدين نشوفوا فيه تقريبا 20 شخص حاضرين أو أقل من 20 شخص في قاعة مساكن.
0: قولوا فما قولوا 50 من فما حيدنا نعمة لهمش
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق اذا للهلال ان شاء الله الانتصار في مقابله مقابله صعبه. ظل فريق قصور السيف في المقابله الاولى كان تعادل مع النادي الرياضي بهبول في قاعه المهديه يظل 20 مقابل 20 وفي المقابله الثانيه انهزم في قاعه قصور السيف يظل فريق قصور السيف كذلك يبحث عن الانتصار ليه.
0: هو الانتصار ليه وزيد راهو فريق معناتها عنده تقاليد وصل حتى لعب في الهونيفو
1: حتى هي لابسك عنده تقاليد
0: اي عنده تقاليد بس اما نحكي على الجانب الخبرة نتاع الاولاد قصر الصيف ذو اللي عنده اكثر خبره للاولاد احنا اولادنا اغلبيه صغار شبان دونك والله يعني حقيقه ما نقولش ما منش بها برشا حكايه الشبان يعني في عمرك 17 سنه تنجم تعرف في السنيور يعني عندك ما عندكش اما نقصد اني نقص في الخبره فهمتني العوام الاخرى اولاد مساكن ما لعبوش برشا حتى كانوا اغلبيه منتدبين دونك فرصه لهم علاش ليه العامين هذوما حسب ما نعرف اللي تخدم على عامين وثلاث سنين قدام دونك فرصه لهم باش يخدموا وان شاء الله ان شاء الله يعملوا مقابلات باهيه ويعملوا سيزون باهيه ومن بعد يعمل الله العوام الجايه يعني
1: ان شاء الله باهي يظل في انتظار اولى الاهداف تجينا من قاعه مساكن هذه الكره للهلال هذه مساكن رميت 9 امتار بين نمشيو الملعب مساكن نكملوا مع زميلنا مهدي الساهلي وبعد شويه ان شاء الله نرجع لكم مع كره اليد هذه كره ضايعه بالنسبه للهلال الرياضي بمساكن نمشي الملعب البلدي بمساكن تفضل مهدي.
2: شكرا لك حسام. دقيقتين تقريبا في الفترة الأولى ما زال التعادل السلبي 0-0 بين هلال مساكن وضيف الهلال الرياضي بالشابة. الهلال ضغط مع بداية هذه المقابلة ملاحظة أيضا حضور الرئيس الجديد لنادي كرة الطائرة بمساكن حضور أيضا رئيس نادي كرة السلة بمساكن حاجة تفرح برشا الحقيقة وإن شاء الله تكون عادة يعني في كل المقابلات وفي كل الأصناف وفي كل الرياضات يعني كيف إن شاء الله نشوف رئيس الهلال يحضر في ميقات كرة الطائرة أيضا في كرة السلة. والحقيقة الجماهير أيضا قاعدة الأعداد نتاعها ترتفع مع بداية هذه المقابلة، يعني تقريبا مازلنا في الثلاثة دقائق الأولى من هذا الشوط والأعداد محترمة برشا الحقيقة في مدرج الملعب البلدي بمساك الكرة تعود للفريق الضيف إلى الشاب عن طريق اللاعب أحمد تنكور اللي أكيد كانت عنده تجربة حسام مع الهلال الرياضي بمساك عديد الأسماء يعني اللي مرت يعني الفريقين أيمن بن علي ابن النادي أيضا حسام المخينيني اللي موجود على بنك البدلاء وماهيش أول مرة يعني ملعبيه هلال الشابة وملعبيه هلال المساكن يلبسوا الفريقين الكرة
1: في وسط غير ما ننساو زاد المدرب هو ابن مساكن هاي
2: أكيد سيف غزيل واللي الحقيقة كنت عنا درجة معاه قبل انطلاق المقابلة. تعرف ضيق الوقت حسين تقريبا كان مبرمج انه يكون عنا تدخل مع سيد سيف غزيل وايضا دكتور عصام محجوب اللي كانوا في حوار ثنائي حابين ربما درجة هذه تكون على الأثير وتكون قبل لحظات يعني او دقائق قليلة من انطلاق هذه المقابلة
1: اللي ان شاء الله تدور. خاطر مادي نتذكر البريود وقت كان فيها سيف غزيل مدرب هلال المساكن في البريود هذيك يظل عصام محجوب كان موجود صوب هاي المدير
2: تقريبا ايه وتقريبا في نفس الخطه زاد نائب رئيس
1: صحيح صحيح
2: دونك هما يعني حتى في الحديث تغزر لي دكتور قال لي سيف راه اخويا بالطبيعه ونفس الشيء شعور متبادل كان مع سيف غزيل ان شاء الله ربي يدوم عشرتهم وان شاء الله اكيد في الاخير هي مباراه كره القدم ان شاء الله يستحق الانتصار يربح في هذه المقابله وان شاء الله الروح الرياضيه هي اللي تكون يعني الفائزه الاولى والاخيره في هذه المقابله. الكره باش ترجع بمخالفه للفريق الضيف هلال الشابه اللي يلعب الكره الطويله موجوده للتغطيه الدفاعيه عن طريق اللاعب علي عطيه اللي كان قدم اداء متميز الحقيقه في مباراه الاولى مباراه الجوله الافتتاحيه في مواجهه فريق محيط قرقنا. نذكر كما قلنا الهلال بدا الموسم الجديد بانتصار من خارج القواعد 2-1 رغم يعني انه كان متاخر في النتيجه مع بدايه الفتره الثانيه والاكيد 3 نقاط مهمه في بدايه المشوار. كره باش ترجع بتماس لصالح الهلال عن طريق علي الاسبوعي يلعب الكره الطويله في المتابعه عزيز الزرقاتي يلمس الكره بالراس لكن اقرب لدفاع هلال الشابه ثم فهمي الرحالي في المتابعه كره بدون عنوان تخرج تماس جديد لابناء المدرب تامر بوكيلا. تحركت برشا الهيئه وسط هذا الاسبوع لجنه الحبيه كيف امانه عمل كبير على بيع التذاكر التسويق بطبيعه لجلب المال. الهيئه يعني اوفت بكل وعودها والتزاماتها باتجاه اللاعبين فيما يخص منحه الفوز في مواجهه محيط قرقنا وان شاء الله الملاعبيه ايضا تواصل وبنفس الروح وان شاء الله يكون الانتصار الثاني في هذه المقابله من جماهير الهلال اللي لبيت النداء امانه واعداد محترمه برشا حاضره في مدرج الملعب البلدي بمساكن. الكره في المتابعه سيف منيار الزمني اللي يواصل يعني تواجده ويعني يلعب كمدافع ايمن على غرار مباراه محيط قرقنا. الحكم يتابع ومخالفه لصالح فريق هلال الشيبه مع بطاقه صفراء لسيف منيار الزمني اول البطاقات في المقابله تقريبا في الدقيقه 7 من الفتره الاولى. نذكر التعادل السلبي 0-0 مع البداية لحد الآن الأداء متقارب بدون خطورة من الجانبين في انتظار الكرات والأهداف في هذه الفترة الأولى. نذكر أن مباراة الذهاب الموسم الفارط حسام التعادل السلبي 0-0 في الشابة ثم 4-2 في ملعب الرجبي مع نهاية الموسم الماضي لصالح الضيوف هلال الشابة. كرة ستعود بمخالفة في تنفيذها اللاعب رقم 7 أيمن بن علي. أيمن بن علي باش يلعب الكرة بالساق اليسرى داخل ال 18 خطيرة موجودة الدفاع بعد الاخطر والكرة تماس جديد لصالح هلال الشابة بعد تدخل عمران الخشناوي ثنائي قلب الدفاع عمران الخشناوي وعلى عطية للمباراة الثانية على التوالي. كرة تعود في وسط الميدان الدفاع الهلالي بعد الاختر عن طريق اللاعب عزيز القيا ليرجع للواجبات الدفاعية. كرة موجود عزيز الزرقاتي لكن الكرة في التماس تماس لصالح هلال الشابة. كورة كانت بعيدة على عزيز الزرقات اللي يحاول يعني يخلط على الكورة. كورة باش ترجع بيه تماس، لعب الكورة الطويلة عمران الخشناوي يتابع ضم الكرة في وسط الميدان دائما لصالح الهلال الرياضي بن ساكن. ضم الكرة في وسط الميدان يتابع الهلال الرياضي بن ساكن الكرة. عزيز الزرقاتي يرفع مخالفة، مخالفة لصالح الهلال الرياضي بن ساكن قريبة من خط وسط الميدان. يلعب الكرة عمران الخشناوي، خلي الكرة اسكندر قاسم يلعب الكرة في وسط الميدان مع خليل زيد. خليل زيد، خليل زيد، خليل زيد يلعب الكرة الطويلة بعيدة على الأسبوعي، لكن الحكم يرفع على الراية ومخالفة تسلل للضيوف. الدقيقة التاسعة إلى حد الآن، نذكر بالنتيجة تعادل السلبي 0-0، ولا خطورة تذكر مع العشر دقائق الأولى في هذه المباراة. انتظار ارتفاع النسق في هذه المواجهة. باش يلعب الكرة الطويلة حارس المرمى إبراهيم بالصغير يحاول يعني إبعاد الكرة لكن أقرب إلى الحارس الفاهم بودينار. ثم عمران الخشناوي، عمران الخشناوي يلعب الكرة مع سيف منيار الزمني، سيف منيار الزمني، سيف منيار. عزيز الزرقاتي، عزيز يحاول يعمل المراوغة لكن يتكل الكرة لعب هلال الشاب محمد الناصري. ثم تبقى الكرة عن طريق اللاعب عزيز تقية، عزيز تقية، عزيز يلعب الكرة مع علي الأسبوعي. خليل زيد، خليل زيد إلى اسكندر قاسم، اسكندر قاسم يوصل الكرة إلى محمد أمين الخلوفي لكن الموجود دفاع الهلال الشاب. تبقى للهلال عن طريق عمران الخشناوي، عمران الخشناوي يرفع الكرة الطويلة في اتجاه علي الأسبوعي، علي الأسبوعي يروض الكرة لكن الحكم يقول تجاوزت الخط النهائي. مش ترجع الكرة تماس للضيوف هلال الشابة. وليد الساحلي وقائد الفريق اللاعب رقم 25 يلعب الكرة، موجود دائما الدفاع الهلال عن طريق علي عطية في التغطية. وتبقى الكرة تجاوزت، لا الحكم يقول ما تجاوزت الخط. وليد الساحلي يلعب الكرة الطويلة في اتجاه عمران الخشناوي، توصل سهلة لحارس المرمى الفهم بودينار بسرعة. فهم بودينار، سيف منيار الزمني، يلا سيف منيار الزمني يلعب مع الخلوفي. ثم سيف منيار وصل كرة خليل فيه لكن الخاطئ الكرة والهجمة المرتدة خطيرة لهلال الشابة عن طريق فهمي الرحالي، فهمي الرحالي أو مهر النويوي. والحكم يقول مخالفة، مخالفة، مخالفة لهشوم هلال الشابة.
1: باهي مهدي نعم، نطلع على كرة اليد. إذا قداش وقت كوتش؟ 10 دقائق والنتيجة
0: 5-4 حاليا لمساكن،
1: 5-4 للهلال الرياضي بن ساكن أمام نادي الرياضي بقصور السيف. وهذه كرة لهلال مساكن من أجل أخذ النقطة فارق.
0: لا يمكن هذه أحسن عملية حاليا عملوها مساكن. الكرة دارت الكرة دارت الناس كل بسك مسد كرة continuity du jeu اللي كانت غايبة ديجا ذولي أول أكسيون صارت فيها معتها continuity du jeu. الحاجة مميزة إنه فما الهجومات المعاكسة في مساكن قاعد تمشي بالكدا. كان سكور
1: 5-4
0: حاليا تو 6-4 كان الفرق 3 أهداف ولا 2 أهداف مع الهدف تاع ضربة جزاء. ذولي هلال مساكن كان يلعب كيما الأكسيون الأخرانية اللي عملوها برشا شادين كورة كونتيني جو جو خاطر كان لعب شوية انديفيديوال شوية.
1: ظلي محمد عثمان في اللعبة
0: اي ظلي محمد عثمان عطاه شوية معناتها برشا كيليب عن باغبوغ الماتش اللي فات وبرشا قوة. زيد محمد عثمان عنده لي كاليتي تاع الكونتر اتاك وشي ديجا مركز زبونتو كونتر اتاك دونك وزيد يعطيهم صلابة دفاعية. دونك محمد عثمان وجوده ذولي عطاه شوية سيرينيتي في الديفونس وفي الجو تاع الكونتر اتاك. ان شاء الله الجمعيه تواصل خاصه في الدفاع مش مقصره. وما فما الحاجه مميزه في ال 11 دقيقه اللي تعداو انه برشا دي شي تكنيك صار ديجا 5 من قصور الصيف و2 من المساكن. دونك في 10 دقائق معناتها برشا يعني ان شاء الله يواصلوا الاولاد وكاو
1: اكيد ان شاء الله تكمل الكره. هذه كره في ملعب بلدي بمساكن مهدي يظهر لي فرصة خطيرة لهلال الشابة تصدي فهم بودينار للكرة هذه. مهدي ملعب مساكن مهدي باهين لعبوا نتصلوا به مهدي الساهلي
2: موجود حسام
1: قد لك يظل كورة خطيرة لهلال الشابة فان بودينار يتصدى لها بكل امتياز إذن كورة كانت مباشرة مخالفة لهلال الشابة وتصدي للفان بودينار للكورة هذه
2: أكيد حسام الحقيقة يعني على غرار عادته يعني عودنا فان بودينار بمثل هذه التصديات تعتبر مش من الكرات ربما الخطيرة برشا على الفهم وليحدق برشا الحقيقة التصدي خاصة للكرات العالية الكرات اللي تكون صعيب الفهم ديما يمتعنا يعني بالبراد متاعه على غرار التصدي متاعه في مباراة محيط قرقنا دونك في هذه الكرة خلى الحقيقة الهلال مساكن يعني حافظ على عدارة شبيكو في هذه المواجهة رغم خطورة الكرة والتصويبة على كل تعود الكرة لفريق هلال الشابة اللي بيخرج أكثر الحقيقة حسين من مناطق الخلفية وده يبحث على بعض يعني المساحات والكرة كثيرة للهلال لكن التمريرة ما وصلتش ما كملتش الكرة الخليل زيد الفكرة كانت طيبة كانت تجم تكون هجمة كثيرة للهلال اللي قاعد يحاول يلعب الكرة صحيحة على أرضية الميدان ما يحاولش ربما ما فهمش برشا لاعب فردي من لعبية الهلال قاعد يحاول يصبر أكثر ربما مع بداية هذه الفترة الكورة وينتظر في بعض المساحات أيضا والأخطاء ربما الفردية لتسجيل أول الأهداف في هذه المواجهة نذكروا إلى حد الآن حسام مهم برشا باش نذكروا بالتوقيت إلى حد الآن في هذه المقابلة 15 دقيقة لعب إلى حد الآن ربع ساعة أول في الفترة الأولى والتعادل السلبي 0-0 بين هلال الشابة وضيفه أو بين هلال ساكن وضيفه هلال الشابة في مباراة الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الكرة خطيرة لفريق الضيوف عن طريق النويوي يحاول يرفع الكرة موجود عفوا الموجود عليه الأسبوعي في التغطية الدفاعية ويبعد الأخر مازال في كرة مرة أخرى على عطية في متابعة الكرة والكرات الفضائية فما إصابة للاعب الهلال وائل بقديده موجود على بنك او موجود على ارضيه الميدان بعد تدخل من لاعب هلال شبه الحكم يوقف المقابله ويتدخل الطاقم الطبي لهلال مساكن للتقديم الاسعافات اللازمه للاعب وسط الميدان وائل بقديده مع كره ستعود بعد قليل
1: بين اسغال التوقف مهدي نزغل التوقف في ملعب مساكن نعطيه بعض النتائج في كرة القدم قداش الريزلتا في قاعة مساكن
0: الآن فاز قدف المساكن يعني 6-5
1: ستة مقابل خمسة إذن للهلال بعد مرور قداش وقت تقريبا
0: 14 دقيقة يعني.
1: 14 دقيقة به مجنة الرياضية النجم الرياضي الخلادي نعرف دقيقة 17 ونتيجة تقدم للفريق الضيف النجم الرياضي الخلادي واحد بلاش هلال المساكن هلال الشابة 17 دقيقة لعب والنتيجة التعادل السلبي 0-0 هدف من خليت كان سجله إياد بن حمودة منذ دقيقة 14 مكان مهدية محيط قرقنا لعب دقيقة 17 كذلك والنتيجة التعادل السلبي 0-0 15 دقيقة لعب في ملعب 2 مارس بأسفاقس في مقابلة الرالوي سكاك الحديد أسفاقسي والمستقبل هذه بجابس والنتيجة التعادل السلبي 0-0 17 دقيقة لعب في ملعب باقيرب الكوكب الرياضي باقيرب وسبورتينج بن عروس والتقدم لبن عروس واحد بلاش هدف سجله أسامة العمراني منذ دقيقة 11 وفي ملعب تطاوين نلعب دقيقة 15 والنتيجة تعادل سلبي 0-0 بين الاتحاد الرياضي بتطاوين وفريق الملعب السوسي هذه بالنسبة للنتائج الحينية قدش عنا وقت كوتش في قاعة مساكن يظل ثم
0: تقريبا 15 دقيقة يعني فارق هدف حاليا
1: 8 مقابل 7 15 دقيقة و50 ثانية تقريبا 16 دقيقة إذن في قاعة مساكن والنتيجة التقدم هي هلال مساكن 8 مقابل 7 عندك ما تقول
0: والله الحل الآن معناتها زوز في رخة مش مساكن هكا وزوز تقريبا ما لعبوش برشا على الأجنحة ممكن صعود واحد مرة بركة لينا وسجلناها الثانية خلينا فيها 6 متر ونقصوا السيف نفس الشيء ما هو اللي مشكلة ديما الهاندبول التونسية ما نعبوش باشا على ليزيلي اليوم يلقاوك باشا باشا حلول دونك هذه ذولي مساكن حاجة اللي بها يطول اللي شفتها انه النوسيون تاع الفريق انه تضيع كرة تتسجل يمشي للكونتر اتاك دونك حاجة باهية ان شاء الله في النسبة في الاتاك بلاسي ماذا بيه يلعبوا اكثر على الاجنح خاطر عنا
1: دي صح ما هذي محجوب
0: اي خاطر عنا مثلا ديزيلي باهيين مثلا شو الكرة مش قاعد توصل لسالم حماد الحقيقة مالغري جات زوز فرص انه صاحبه نجم وصل للكرة دونك ان شاء الله نلعبوا اكثر على الاجنح في الاتاك بلاسي خاطر نلقاو فيها اكثر حلول صحيح احنا قاعدين نلقاو حلول اكثر احنا في الكونتر اتاك دونك دي مينوت لمحمد عثمان
1: دونك 9-7 يعني 17 دقيقه لعب 9-7 للهلال امام نادي كره اليد بقصور الساحل
0: دونك كيما قلت لك معناتها مساكن اغلبيه الاهداف جايه من الهجمات المعاكسه حاجه باهيه مي في الاتاك بلاسي لازم نشدوا اكثر الكره ونحاول نوصل الكره للاجنحه نلقاو باش لي سوليسيون كان نلعبوا عليها معناتها كره اخرى ضيعها
1: هذه كرة للهجوم معاكس إذن الكرة الهدف تصدى الحارس نادي كرة السيف نذكر كونه هلال مساك منقوص من اللعب بعد اقصاء بدقيقتين للعب الهلال محمد عثمان هذه كرة وهدف
0: ضيع من تقبل منها
1: يعني 9-8
0: كان فرصة متاع 3 أهداف ولينا فرق هدف واحد فريق معناتها نقص لاعب وتلقى فرصة تسجل دونك ضيع ان شاء الله يعوض ثوبك او
1: ان شاء الله به نمشي للملعب البلدي تفضل مهدي
2: شكرا لك يا حسام نواصلوا التعليق على هذه المقابله في 19 دقيقه في الفتره الاولى الى حد الان ما زال التعادل السلبي 0-0 بين هلال الساكن وضيفه هلال الشابة في هذه المباراه الهلال يحاول في بعض الكرات والهجمات المرتده شفيك الفريق الى شفيك الحارس ابراهيم بالطاير لكن إلى حد الآن مازال التعادل السلبي 0-0 في بعض الكرات الخطيرة اللي كانت الضيوف خاصة من خلال الكرة الثابتة اللي صار في طريق الحارس الفاهم بودينار حاضر مليح في هذه المواجهة وإن شاء الله الفريق يواصل بنفس هذا التركيز ويتحسن الأداء هجوميا في هذه المقابلة تعود الكرة عن طريق عمران الخشناوي يلعب الكرة الطويلة باتجاه عزيز الزرقاتي اللي يبدأ هذه المقابلة كأساسي في مكان يعني اللاعب سيف الجبري اللي كان أساسي في مباراة الجولة الافتتاحية كرة من عمران الخشناوي خليل زيد خليل يوصل الكرة للاعب رقم 19 محمد أمين الخلوفي يحاول الخلوفي القيام بالمراوغة لكنه يخسر الكرة تعود الهجمة للضيوف إلى الشابة يحاول يلعب الكرة في اتجاه فهمي الرحالي أقرب الكرة لدفاع الهلال اللي يخلي الكرة تخرج 6 أمتار في تقريبا 21 دقيقة لاعب على عطية يوصل الكرة في وسط الميدان ويا المقديدة وقديدة مع سيف منيار الزمني سيف يلعب الكرة الطويلة في اتجاه عزيز الزرقاتي موجود الخلوفي في المراوغة ويربح مخالفة للاعب الهلال الرياضي ليمسكن في مناطق هلال الشابة ان شاء الله نستغلوا الكرات الثابتة تذكروا انه جوز هذيك في ملعب في مارس في مواجهة محيط خرقنا كانت من خلال الكرات الثابتة وما زلنا ننتظر يعني الخطورة بالنسبة لهجوم الهلال لكننا ننتظر تحسن الأداء في هذه المواجهة من خلال بعض الكرات كانت ربما في البداية لهلال الشابة لكن الأداء يعتبر عموما متقارب بين الفريقين والكرة الخلوفي وأيضا خليل زيد وراء الكرة في تنفيذ هذه المحاولة خليل زيد يرفع الكرة موجود دفاع على هلال الشابة عزيز الزرقاتي يخلط قبل ما تخرج الكرة ثم توزيع عرضية يتدخل الدفاع يبعد الكرة تعود خليل زيد تبقى الكرة للهلال الرياضي بمساكن أسبوعي يحاول التوزيع الزرقاتي يحاول لكن الكرة كانت ضعيفة ردوا بالك سيف مليار يبتكل الكرة كانت تجمد كور خطيرة باعتبار كان يعني تقريب كل المدافعين كانوا في مناطق فريق هلال الشابة تبقى الكرة لهلال مساكن يحاول عزيز الطيه يعمل المراوغة لكنه يخسر الكرة تصبح الكرة هجمة مرتدة لصالح هلال الشابة ومرة أخرى سيف مليار والكرة تساوي تحت الخط النهائي تخرج سماس للضيوف في تنفيذ الاتمات أيمن بن علي، كرة من أيمن بن علي إلى محمد الناصري، محمد الناصري يلعب الكرة مع المدافع أحمد تنجور، أحمد تنجور إلى محمد الزراد، تنجور من جديد، أحمد تنجور، أحمد تنجور يرجع مرة أخرى للزراد، أحمد تنجور، الزراد يرفع الكرة الطويلة اتجاه اللاعب رقم 9 الصادق بن سالم، الصادق بن سالم يحاول يعمل المراوغة والكرة ترجع 6 أمتار لصالح الهلال، كانت بدون خطورة وتغطية دفاعية حاضرة بامتياز في دفاع الهلال في هذا التوقيت لحد الآن 24 دقيقة لعب، التعادل السلبي 0-0 هنا في الملعب البلدي بن ساكن بين الهلال الرياضي بن ساكن وضيفه هلال الشيبة، اللقاء متعادل أداء ونتيجة، الكرة خطيرة لفريق هلال الشيبة سامر رحالي لكن التغطية الدفاعية حاضرة تعود إلى وليد الساحلي، وليد الساحلي يرجع لمحمد الزراد إلى الدفاع، موجود اللاعب رقم 24 محمد الناصري، كرات في المناطق الخلفية لهلال الشيبة، الكرة طويلة في اتجاه أيمن بن علي، أيمن بن علي، أيمن يخسر الكرة، موجود التغطية الدفاعية ومحمد أمين الخلوفي قام بالواجبات الدفاعية وأيضا يقوم بالواجبات الهجومية ويربح مباشرة. الخلوفي كان يعني أداؤه الحقيقة جيد جدا في مباراة قرقنة. تعود الكرة عن طريق عمران الخشناوي، عمران الخشناوي للفهم أبو دينار، فهم أبو دينار إلى اسكندر قاسم، اسكندر قاسم يلعب الكرة الطويلة، اسكندر في اتجاه سيف منيار الزمني، فكرة طيبة لكن التغطية الدفاعية حاضرة من أيمن بن علي، يحط الكرة في التماس، يسترجع الكرة بتماس بتنفيذها سيف منيار الزمني المدافع الأيمن في تشكيلة المدرب سامر بوكيلة. تعود الكرة من سيف منيار لكن يعني الدفاع حاضر وابعاد الكرة، تعود من جديد عن طريق فهمي الرحالي، فهمي الرحالي، فهمي الرحالي، يبقى الامتلاك لصالح هلال الشابة إلى محمد الزراد، محمد الزراد بدوره إلى أحمد التنجور، أحمد التنجور يمرر الكرة لمحمد الناصري، يحاول يلعب الكرة الطويلة، كرة بدون عنوان، تماس لصالح الهلال من الجهة المقابلة من جانب المدرج الضيوف في الملعب البلدي بمساكن، كرة من علي السبوعي، علي السبوعي يلعب مع عزيز القية، عزيز القية يحاول يعمل المراوغة حلوة، الكرة موجودة لكن الكرة بعيدة على لاعب الهلال الرياضي بمساكن، كانت الكرة بعيدة على خليل زيد، تخرج الكرة تماس لهلال الشابة في مناطقها الخلفية، تماس للضيوف في 26 دقيقة لعب إلى حد الآن، التعادل 0-0، الحضور الجماهيري نقولوا المدرسة امتلأ حسين في الملعب البلدي بن ساكن، حضور جماهيري محترم جدا
1: في هذيك الحاجة اللي نحبوها مادي، هذيك الحاجة اللي نحبوها في ملعب مساكن، إن شاء الله تكون عودة،
2: عندنا ننتظر أكثر أكثر مساندة الحقيقة، هو فما بعض الأحباء الطنبور حاضر لكن مازال التشجيع ناقص شوية على المدرج على الصيغة اللي تعودنا بها في ربما مواسم سابقة حسين.
1: أكيد أكيد إن شاء الله بالمقابلة هذه تكون العودة للجماهير لمساندة الهلال الرياضي بمساكن، حاجة به كي نشوف الجماهير حاضرة إن شاء الله، اليوم حاضرة في ملعب بمساكن وإن شاء الله في الجولات القادمة نلقاها حاضرة في قاعة مساكن لمساندة الهلال الرياضي بمساكن المنتصر إلى حد هذه اللحظة 23 دقيقة لعب والهلال متقدم 12-10، التقدم للهلال الرياضي بمساكن في قاعة مساكن في مقابلته أمام نادي كرة اليد بقصور السيف، وهذه كرة لفريق قصور السيف من أجل تذليل النتيجة، دفاعات الهلال حاضرة بقوة، حاضرة بقوة في هذه المقابلة على غير المقابلة الفارطة ورمية 9 أمتار لفريق قصور السيف، هذه فرصة للنادي كرة اليد بقصور السيف والحارس يتصدى لكن قبلها الحكم يعلن على ضرب 9 أمتار مرة أخرى لفريق قصور السيف، هذه كرة ويتصدى للحارس كرة ترجع له للمساكن، كرة ترجع له للمساكن من أجل أخذ 3 نقاط فارق والهدف، الهدف 13-10. إذن 13-10 للهلال الرياضي بمساكن استفاقة لأبناء المدرب أيمن حماد في هذه الدقائق. إذن واخذ الفارق 3 نقاط فارق، العودة من جديد إلى مع 3 كوتش.
3: الله يلحد لين ممتا الفريق قاعد يستغل في إمكانياته اللي هي أحسن حاجة بالنسبة لي ممتا الجو دو ترانزيسيون دونك قاعد حتى هدف حتى الحارس سجل هدف تو هجومه
1: 14-10
3: الحقيقة برشا دي شي تكنيك من الفريق المنافس. احنا به الديفونس قاعد ماشي قاعد يعاون فينا حتى الطريق
1: وقت مستقطع يطلبوا مدرب نادي كرة اليد مخصوص
3: بل 5 دقائق تقريبا دونك حتى فريق منافس قاعد يعاون فينا بالطريقه تاع الهجوم نتاعو اللي دي شي تكنيك نعمل فيهم مي فما حاجه معناتها احنا مازلنا ديفلوبمون نتاعنا في الاتاك. نعرف الفريق مز جديد ديما الاتاك تحب لها شويه وقت باش ديفلوبي مي مانيش قاعد نستغلوا في الاجنحه نتاعنا ذول اللي كان نستغلوا اكثر ونلعبوا اكثر نشدوا اكثر كره في الاتاك نلعبوا اكثر على الاجنحه ممكن نلقاو اكثر سوليسيون خاطر مثلا قاعدين نلعبوا تقريبا على 14 ميتو تقريبا الجهه ايمن حماد ايمن قلت ايمن سالم حماد مش قاعدين نستغلوا فيها دونك لازمنا نستغل الامكانيات تاع سالم حماد معناتها المستوى اللي في كاسيتي نتاعو في التسجيل ونشدوا اكثر الكره. ماذا بيه الاكسيون اللي تعملت في الدقيقه 10 وشويه ماذا بيه تتواصل مره 2-3 خاطر كيك تنجم تحسن الهجوم نتاعك. حاليا قاعد اغلبيه الاهداف نتاعنا ماشي على الهجوم المعاكس حاجه باهيه ان شاء الله نحسن روحنا اكثر في الهجوم المركز
1: ان شاء الله. ان شاء الله الشوط الاول ينتهي اذا لصالح الهلال كما قلنا نتيجة 14-10 للهلال الرياضي بمساكن امام نادي كرة اليد بخصورة صفر. تقريبا 25 دقيقة لعب 5 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الاول من قاعة مساكن ويجينا هدف من ملعب المهدية مكان المهدية اذا تسجل اولى الاهداف امام محيط قرقنا واحد بلاش لمكان المهدية. الهدف كان سجل وسام الجربي دقيقة 28 في بقية النتائج. ابني خالد متقدم على مجرين في ملعب مجرين واحد بلاش، هلال مساكن هلال الشاب 0-0، المهدية متقدم على قرقنا واحد بلاش، سكاك الحديد الاسفاقسي المستقبل هذه بجابس 0-0، بن عروس متقدم على عقارب في ملعب عقارب واحد بلاش، والاتحاد الرياضي بتطاوين ملعب السوسي 0-0. نرجع الملعب مساكن تفضل مهدي.
2: شكرا لك حسام. يعني كان في هذا التوقيت مطالبة بضربة جزاء بالنسبة للهلال الرياضي في مساكن بعد تدخل الدفاع مع اللاعب والمهاجم عزيز الزرقاتي. الحكم كان يتابع في التدخل وكان قريب من اللقطة وأمر بمواصلة اللاعب. الحكم أشرف المجدوب كرة باش ترجع بتماس للضيوف فريق هلال الشاب. كما قلنا 31 دقيقة لعب إلى حد الآن في الملعب البلدي المساكن ومازالت النتيجة على حالة التعادل السلبي 0-0. الهلال يحاول في بعض الكرات والأداء كان أفضل أمانة تقريبا في 10 دقائق الأخيرة مقارنة مع بداية المقابلة اللي كان الأداء فيه متقارب ربما أكثر وكانت ربما حتى أفضلية للضيوف فريق هلال الشابة. الهلال يحاول في بعض الكرات وبعض المحاولات تشكيل أو يعني الاقتراب ويعني تكون الخطورة أكبر على مرمى الحارس إبراهيم الصغير. كرة تبقى في وسط الميدان ويحاول فريق هلال الشيبة عن طريق اللاعب رقم 11 فهمي الرحالي يحاول يعمل المراوغة تعود عزيز قاية هجمة مرتدة لصالح الهلال. عزيز قاية في عزيز الزرقاتي حلوة يلا عزيز الزرقاتي عزيز الزرقاتي الزرقاتي يحاول ينجح في المراوغة يخلص منطوش يتصدى الحارس أخطر كرة يتصدى لحارس إبراهيم الصغير. عمل فردي ممتاز جدا من عزيز الزرقاتي بعد امداد كان مع عزيز ومن اللاعب عزيز الدقية في اتجاه عزيز الزرقاتي اللي ينجح في المراوغة ثم التصويب اعطى الكرة الحقيقة حقها. التصويبة قوية بيان بلاسي لكن الحارس إبراهيم الصغير كان موجود في المكان المناسب وينقذ فريقه ويحافظ على النتيجة إلى حد الآن تعادل السلبي 0-0 مع مخالفة في هذا التوقيت حسام للهلال بعد مراوغة كانت من محمد أمين الخلوفي اللي حاول المراوغة ويربح مخالفة في مناطق هلال الشابة. أكيد مخالفة نجم تشكل خطورة على دفاع الضيوف يمشي لتنفيذ المخالفة. اللاعب خليل سيد اللاعب رقم 17 اخصائي الكرة الثابتة في تشكيلة المدرب تامر بوكيلا. الحكم يعطي اكيد فيما يخص امن الامتار القانونية للدفاع او الجدار الدفاعي. لاعب وحيد باش يكون امام الكرة بالنسبة للدفاع فريق هلال الشاب. كرة بعيدة نوعا ما لكنها تنجم تكون خطيرة. يتابع الحكم التحركات انتظار اعطاء اشارة التنفيذ. كانت اخطر كرة في المقابلة كرة عزيز الزرقاتي تصديرها الحارس ابراهيم بالصغير. خليل زيد يلعب الكرة. خليل زيد يرفع الكرة. موجود الدفاع ثم مرة اخرى خطيرة تصويب كرة بجانب القائم الايسر. كانت قوية من عزيز الزرقاتي قد ربما توازنه رغم يعني تواجده تقريبا على يعني نقطة ضربة الجزاء. كان الكرة مرت بدون خطورة على مرمى الحارس إبراهيم بالصغير. لو كانت الكرة معطرة كانت تكون يعني في المرمى هذا أكيد. كرة تخرج 6 أمتار للضيوف في تنفيذها إبراهيم بالصغير. حسن أداء الفريق وأصبح أخطر مع نهاية هذا الشوط الأول تقريبا ربع الساعة الأخير. هذه المساكن تقريبا أمام زوز فرص للتهديف مع مطالبة بضربة جزاء باعتبار ربما كان عزيز زرقاتي يطالب يعني أنه اللقطة كانت فيها دفع من المدافع محمد الزراد. كرة باش ترجع بمخالفة في تنفيذها أحمد تنقور. أحمد التنقور أحمد التنقور يرفع الكرة سهلة للحارس فيهم أبو دينار. تعود لصالح الهلال الرياضي المساكن سهم أبو دينار يرفع الكرة باتجاه عزيز الزرقاتي. عزيز الزرقاتي والكرة تماس لصالح الهلال الرياضي المساكن. كرة باش ترجع بتماس في مناطق هلال الشابة. يمشي لتنفيذها علي السبوعي. علي السبوعي باش يلعب التماس. يكون التماس طويل في مناطق ال 18 اكيد. علي السبوعي علي الأسبوعي يرفع الكرة طويلة في اتجاه شكون خليل زيد. فما رفع السياق الحكم يقول ما فما شيء. تعود الكرة 35 دقيقة لعب. سيف منيار الزمني في المتابعة والتدخل أمام اسكندر قاسم لكن الحكم يقول ما فماش مخالفة. كرة باش ترجع بتماس للضيوف. الجانب التنظيمي الحقيقة متميز الحقيقة في المدرجات. حسام جماهير عندها بلاصتها، الصحافة عندها بلاصتها، ضيوف كيف كيف يعني طاول كراسي الأمور الحقيقة 5 على 5 الماء الجوي كل شيء حاضر الحقيقة في هذه المقابلة. تحية شكر الحقيقة للمشرفين على التنظيم و فيما يخص هذه المقابلة في استقبال الضيوف. وإن شاء الله تكون عادة حسام في الملعب البلدي المساكن مش باعتبارها أول مقابلة ربما وافتتاح الموسم بالنسبة للهلال في ملعب مساكن. إن شاء الله نواصله على نفس هذه الشكلة. كرة تعود عن طريق الرحالي. الرحالي فهمي يرجع الكرة في وسط الميدان. تبقى الكرة عن طريق اللاعب رقم 15 راغب بوراوي. راغب بوراوي مع الساحلي هم التمرير لحازم الميداني. الحكم يقول مخالفة مخالفة لخليل أو عزيز القيا أو اللاعب
1: مهدي
2: خليل زيد. تفضل حسام.
1: باهي مهدي نهاية الشوط الأول كوتش قداش الريزلتا؟
3: والله حاليا يعني التفوق لينا الحمد لله فريق 4 أهداف 17-13 دونك الفريق يمكن كان كونستون في معدل الأهداف نتاعو كل 10 دقائق تقريبا شوط 10 دقائق ونهاية 5 الثانية والثالثة 6-6 دونك في حاجة محالة أنه برشا تضيع كور يعني تاع تاتات. الميزة هذه معناتها باهي اللي قلت لك عليها تاع الهجوم المعاكس وحتى تسجل هدف نمشيو نلعبوا الهجوم المعاكس نلعبوا جو دو ترانزيسيون ولا سونتر رابيد. مي لازم نركزوا شوية خاطر كان ما ضيعناش الكور ضيعناه مع 6 متر برشا ضيعنا على 6 متر دونك كان الفريق يكون أكثر. حاجة أخرى ممكن لقطة وحيدة وصلت لأيمن محمد ايمن ايمن قلت ايمن حمد سالم محمد اللي سجلها معناتها لي دو سيكونس اللي قلت لك عليهم لازم نعاودوهم قداش مره في الهجوم المعاكس اللي هي تهدين كره توصل كره تلعب بكره على اليمين وعلى اليسار واللي كروزمون واللي رونفيرسمون صار مره بركه مرتين معناتها مره اول تقريبا في 11 دقيقه ومره في 27 دقيقه دونك علاش ليه ديما نعاودوهم نظن المدرب ان شاء الله ياكد عليهم باش يعاودوا حتى ما تسجلش مش مشكله المهم الاولاد يتعودوا يلعبوا بالطريقه هذه وتكون توصل وتتمرر على اربعه خمسه لاعبين ويزن نزغلوا ايمن حمد يقول بقى عاوتوا ايمن حمد على سالم محمد وجناح الايمن نتاعنا لازم نلعب عليهم خاطر نلقاو برشا سوليسيون في الهجوم المركز بالنسبه للهجوم الدفاع يكون اكثر اجريسيفيتي خاص بارفوا قاعد يسجلوا في الكور وقت لازم نطلع ما نطلعوش مي حد الان الدفاع يكون يعني قاعد يقوم مهمه نتاعو نجم نعاونوا اكثر الحارس نتاعنا حتى يعني تقريبا لؤي ما محتاجش برشا باش يعمل باش يتدخل اليوم على خاطر الدفاع قاعد يواجه بها بالاضافه انه قصير السيف
1: نرجعوا تفضل ماهي
2: تفضل الحقيقه وقت اللي حبيت نحكي على الكونترول وقت اللي لازمك ما تغلطش في الكونترول غلطت الخلوفي الحقيقه وكانت تنجم تكون الهدف الاول للهلال الرياضي بمساكن باعتبار الانفراد والرد جه سريع الحقيقه لفريق الهلال الشابه ومره اخرى يعني الحارس الفهم بودينار يثبت قدرته وحقيته في حراسة شباك الهلال الرياضي بمساكن وانه من افضل الحراس حقيقه في الرابطه المحترفه الثانيه لكره
1: هو مهدي
2: يفسخ هدف محقق
1: هو خطأ
2: كرة بيان بلاسي حط الكرة يعني في مكان صعب على الحارس الفهم بودينار اللي كان حاضر ذهنيا ونعرف وش معناها كرة بلاسي حسام حتى لو ما تكون شقوية برشا راهي تكون صعيبة برشا يعني تحطها في الوسعة متاع المرمى حسام وانت تعرف باش تخلط لها ما تكونش سهلة ربما اللي كانت تكون أقوى شوية كان يكون الهدف الأول هي للشباب تفضل حسام
1: هو مهدي اكيد هو خطا في الهجوم في الكنترول تاع الكره بالنسبه لهجوم لاعب الخلوفي لعب هجوم الهلال المساكن وخطا دفاعي يخلي الكره كان تخطيره لهلال الشابه لولا تصدي الفاهم بودينار ويخرج الكره في الركنيه يلزم نردوا بينا في الخط الامامي والخط الخلفي ظل مهدي في المقابله هذه لانه هلال الشابه
2: فما الحقيقة احتجاج على قرار الحكم الساحة حسام عطا إشارة اللعب يعني وأمر اللاعب هلال المساكن باش يلعب الكرة كانوا 3-1 ملاعبية الهلال حسام الحكم ما فهمتش الراية علاش رفع الراية الحقيقة والكرة باش ترجع مرة أخرى للهلال المساكن ما فهمتش القرار الحكم المساعد وغضب كبير كان في المدرجات وأيضا الطاقم الفني بالنسبة لهلال المساكن كانت باش تكون 3-1 يعني ما يظهر لي ما اختارش من هيك يعني سامحني في الكرة تقريبا من وسط الميدان حسام 3-1 دونك باش تكون فرصة بالحق سانحة للتهديف لهجوم الهلال
1: ما فهمناش شنو القرار تاع مساعد الحكم الحقيقة الكرة
2: الحقيقة حتى تو قعدت نتابع الحقيقة ما فهمناش
1: نقولوا في الأرجو نقولوا في الأرجو مازال في وسط ميدان يعني في تاع هلال مساكن الحكم هز الراي نتاعو ما فهمناش علاش الحقيقة كرة كانت مخالفة تنفذت بسرعة بالنسبة لهلال مساكن لكن الحكم مساعد كان عنده راي آخر والكرة ترجع من جديد في مخالفة للهلال تتنفذ وتتفك الكرة لفريق هلال الشابة يعني إذا نشوف القرار المساعد الحكم الحقيقة ما دي ما لقيناش شنو الغاية وراها زين الرأي نتاعو
2: والكرة رجعت الهلال المساكن معنا باش نبدأ زادة واضحين على كل هي كانت نجمة تكون فرصة لافتتاح النتيجة في هذه المقابلة على كل نجمة تكون بعض التفاصيل والجسميات التحكيمية الواحد صحيح. اللي يشعلها خطيرة برشا لهلال الشابة الرحالي كان يعني فهمي قريب من التهديف بعد يعني كرة كانت ممتازة كرة عرضية داخل ال 18 في العمق بين زوز مدافعين الرحالي لمس الكرة لكنها كانت غير مؤطرة مرت بجانب المرمى وفرصة شديدة للضيوف إلى حد الآن مرة أخرى خطأ فردي وخطأ دفاعي الحمد لله يرجع الأسبوع ويربح الكرة ثم يربح مخالفة وسترجع تعود الكرة لدفاع الهلال الرياضي بمساكن فما يعني هي الحقيقة نوعا ما ملعبيت الهديل في الدفاع يفقدوا في بعض الأحيان التركيز متاعهم. إن شاء الله نبقاو مركزين لأنه يعني بعض الأخطاء كانت نجم تكون يعني صعيبة برشا على الدفاع. إلى حد الآن الحمد لله كل الكرات مرت سلامات على دفاع الهلال الرياضي بمتاكن، لكن لازم تكون فما استفاقة للمدافعين في ما تبقى من هذا الشوط الأول. وأيضا هذه المقابلة كرة في اتجاه الخلوفي موجود الدفاع، فما الزرقاتي يرفع الكرة، حاول أنه يرفع الكرة لكن كرة غير مؤثرة 6 أمتار لهلال الشابة. كان فما مطالبة ربما بمخالفة ودفع على اللاعب علي أو أيمن بن علي، لكن الحكم كان أمر بالمواصلة. زرقاتي على طبق الكرة تبنبي قدامه حسام، حاول يعمل اللوب ويرفع الكرة لكن كرة كانت خارج الميدان. الحكم باش يضيف تقريبا 3 دقائق في هذه المقابلة كوقت بديل في الفترة الأولى. ربما جريتو دونك هز 3 صوابع دونك في انتظار، لأنه ما زلنا ما وصلناش للوقت لنهاية الوقت الأصلي. كرة خطيرة للهلال، الخلوفي يوصل كرة عزيز قية، يلا عزيز واحدة عزيز يرفع الكرة والحارس كرة جانبية خطيرة. الكرة خطيرة كانت الكرة بجانب القائم الأيسر للحارس إبراهيم بن نصر. كانت الكرة قريبة وفرصة جديدة تضيع على هجوم الهلال بجانب القائم الأيسر بالساق اليمين عزيز سقية، حاول يباغت ويسجل لكن الكرة مرت جانبية وفرصة جديدة تضيع على هجوم الهلال. عزيز سقية يأخذ الكرة من جديد ومخالفة لصالح الهلال، قاعد يتحرك عزيز هذا إيجابي. الخلوفي كيف على الجانب الأيمن، الخطورة يعني متوازنة من الطرفين بالنسبة أو من الجانبين بالنسبة للهلال، كل الخطوط قاعدة تتحرك. زرقاتي بدوره قاعد يطلب في برشا كرة، يعمل في برشا ثقل هجومي على دفاع الضيوف وفريق هلال الشابة، لكن إلى حد الآن النقطة المشتركة إلى حد الآن هي التعادل السلبي 0-0. أمنا يعني زوز أو 3 كرات كان خطيرة هلال الشابة، نفس الشيء يعني تقريبا فما تعادل حتى في الكرات، ربما بعض الكرات كانت أخطر للهلال وبالرأس بالرأس الخشناوي، لكن الكرة 6 أمتار جانبية لهلال الشابة. كرة ستعود 6 أمتار، يستعد الحكم الرابع. زوز دقائق باش يكونوا حسب اللوحة إلى حد الآن اللي شفتها، دونك زوز دقائق كوقت بديل في هذه الفترة الأولى من هذه المقابلة بين هلال المساكن وضيفه هلال الشابة. ويرفع اللوحة الآن الحكم الرابع نزار الرياحي. زوز دقائق كوقت بديل، الآن نلعب في الدقيقة الأولى. تلعب الكرة الطويلة موجود عزيز دقية باتجاه زرقاتي لكن بعيدة أقرب لأحمد تنقور. تنقور يرفع الكرة الطويلة موجود سيف منيار الزمني، ثم اسكندر قاسم. اسكندر قاسم يبعد الاختر، ثم موجودة وتعود تبقى الكرة للضيوف عن طريق اللاعب رقم 8 حازم الميداني، والكرة تخرج تماس لصالح الهلال الرياضي بمتاكن. تماس للهلال، دقيقة أخيرة متبقية في هذه المقابلة في الشوط الأول. التعادل 0-0. زرقاتي يحاول، فما عزيز قاية يحاول، خليل زيد أيضا انتكاك الكرة موجود، ويل بقديدة يتدخل الذي فيه عن طريق عمران الخشناوي. هجمة مرتدة للضيوف عن طريق اللاعب 15 ماهر النويوي. ماهر النويوي يرجع الكرة والتوزيع. الكرة كرة بعيدة في القائمة الثانية، بعيدة 6 أمتار لصالح الهلال الرياضي بأمساكن. الشوط الأول في طريقه إلى التعادل السلبي 0-0. إن شاء الله في الشوط الثاني يعني نشاهد وننتظر الأهداف في ظل يعني عديد الفرص اللي كانت في الفترة الأولى. يحاول عزيز دقية يرفع في اتجاه الخلوفي لكن الكرة أقرب لحارس المرمى إبراهيم بالصغير، حارس مرمى فريق هلال الشابة، اللي يرفع الكرة الطويلة بالصغير وخطيرة الكرة داخل 18 موجود على عطية في التغطية الدفاعية وهي البقديدة إلى علي الأسبوعي علي الأسبوعي وهي البقديدة من جديد إلى علي الأسبوعي وفي هذه لون حسام يعني الحكم أشرف مجلوب نهاية الفترة الأولى بين هلال مساكن وضيفه هلال الشابة على نتيجة التعادل السلبي 0-0 شوط كان متعادل حقيقة أداء ونتيجة فرص كانت من الجانبين الهلال ساكن فشل في التهديف نفس الشيء بالنسبة للضيوف إن شاء الله ننتظر الأهداف في الفترة الثانية حسام
1: مشكور إذن مشكور زميلنا مادي الساحلي من ملعب مساكن إذن نهاية الشوط الأول نتيجة تعادل سلبي 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشابة زوز فرص كانوا اختار بالنسبة لهلال مساكن في هذا الشوط الأول وفرصة كانت تخطيرة كذلك لفريق هلال الشابة بعد خطأ دفاعي من دفاعات الهلال الرياضي بأمساكن. إذن التعادل كما قلنا 0-0 في هذا الشوط الأول كذلك تقدم الفريق هلال أمساكن فرع كرة اليد أمام نادي كرة اليد بخسورة سيف قدية 17 مقابل 13 أربع أهداف فارق بالنسبة للهلال الرياضي بأمساكن. كوتش نحكيو

0: etc. دونك هذول لازم المقابلات هذوما باش يكونوا صعاب شويه خاصه معناتها في ميدانك وبين جمهورك الناس كل تستنى فيك بعد المقابله اللي سجلنا احنا فيها بخارج الديار دونك باش تكون شويه مونتالمون يمكن صعيبه شويه على بعض اللاعبين ممكن اما نصور لازم اكثر تركيز في الشوط الثاني خاطر فما الكره الهدف اللي شاهدتها بصراحه كانت كان اكثر تاطير كنت تكون في القائمه الثانيه تتسجل دونك ما نعش حاله الملعب كيف هي الحقيقه مش باش نبرر مي ان شاء الله في الشوط الثاني يكونوا اكثر تركيز الاولاد ويسجلوا معناتها نصور الهدف الاول اللي حظ باش العقول قبل الساقين خاطر السبورت لعب بالعقل قبل الساقين واليدين وساقين دونك ان شاء الله يلقاو الحلول في الشوط الثاني بما اني ما تفشش باش على الماتش دونك ما نجمش نحكم عليه 100% مي حسب ما سمعت دونك هذا التقييم الاولي وان شاء الله ما يزيد يفيدنا اكثر.
1: باهي بالنسبة لكرة اليد انطلاق الشوط الثاني ولا مازال؟
0: لحد الآن مازال.
1: باهي الشوط الأول كان هلال مساكن أنت تعرف الشوط الثاني هلال مساكن إذا يواصل بنفس الكيفية ونفس الحضور في الشوط الأول ينجم ينتصر أو أنه ثم حلول أخرى بالنسبة للمدرب أيمن حمد في هذه المقابلة؟
0: والله حسام أنا في الشوط الأول معناتها أظن رجع على الشوط الثاني ولا مازال الشوط الاول كان الفريق يعني بالحق ارجع الفريق يعني كان بسوده في الديفونس بطريقه معناتها مستحبه مش بطريقه كبيره سورتو الصيف عمل برشا اخطاء على المستوى الهجومي وسهل علينا ان نمشيو برشا في الكونتر اتاك مي يعني ظل يزمنا نتحسنوا اكثر في الجانب الهجوم المركز كما قلت لك في الشوط الاول نشدوا باش الكره تلعب على الناس الكل ما نزربوش ما نلعبوش طريقه يعني نلعبوا كان على وسط الملعب خاطر عندنا الاجنحه باهين نجم نلعبوا عليهم. ثاني حاجه يلزمنا اكثر تركيز في الـ في الـ في التيذ نتاعنا في الكونتر اتاك خاطر كان الشوط الاول يوفى اكثر من 6 و7 اهداف ضيعنا باش بونتويت على 6 متر حاليا ظل زوز هجومات ما سجلناش فيهم دونك الماتش تاع دوما راه هو يزم تربحهم خاصة في بلادك يزم تربحهم على خاطر فيو سيتياسيون فيها مساكن تربح تعطيك باشا افق وباشا طموحات وباشا ثقة للولاد دونك يزمنا نستغلوا النقاط القوة متاعنا ونحسنوا في الهجوم متاعنا المركز كما قلت لك وظهولي ايمن حميد تو نصور ما نجمش يبدل حتى شيء معناتها يكمل بنفس الطريقة ما فهمش علاش مي فوغ ميزور مازال تو الشوط الثاني دوما بدا دونك ينجم بعد هيك يبدل يلعبش حتى دو بيفو ولا سيت سا ديبون اللعبة مي تو لحد الان ينجم يواصل بنفس الطريقة يعني
1: اكيد يان قديش الريزلتات
0: هذبت يظل لي زوز وثلاثة
1: ثلاثة هدف فارق بالنسبة لهلال مساكن يعني 17 مقابل 14 بالنسبة لهلال مساكن منذ بداية إذن دقيقة أو دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني من قاعة مساكن. نعطيكم بعض النتائج في كرة القدم قبل ما نمشيو الفاصل غنية قصير ونرجع لكم إن شاء الله بعد شوية. نعطيكم النتائج مكري رياضية النجم الرياضي الخلادي 1-1 للنجم الرياضي الخلادي أمام مقرين إياد بن حمودة منذ دقيقة 14 إذن سجلت الهدف الوحيد في هذا الشوط الأول التقدم للفريق الضيف كما قلنا ابني خلاد أمام مقرين. هلال مساكن هلال الشاب الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 المكارم مهدية محيط قرقنة 1-1 لمكارم مهدية والهدف كان سجل وسام الجربي منذ دقيقة 28 ومدافع وقائد الفريق مكارم مهدية جبران لازعر كان تحصل على ورقة حمراء منذ دقيقة 45 يعني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. سكاك الحديد الأسفيقسي المستقبل الذي بيجابس نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بن عروس متقدم على كوكب الذي باقير في ملعب باقير بواحد بلاش هدف وسامة العمراني منذ دقيقة 11 والتي حدر الذي بتطويل والملعب السوسي النتيجة التعادل السلبي 0-0 هذه بالنسبة لنتائج الأشواط الأولى في مختلف الملاعب في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في تصفيات كان إلا 20 سنة في الجولة الرابعة إذن المنتخب الوطني التونسي متقدم على المنتخب الليبي هدف مقابل صفر هدف كان سجله لاعب فيرار بريك منذ دقيقة 24 نلعب في دقيقة 65 من هذه المقابلة وفي نفس اللعب اللي سجل هدف ذرار بريك كان أضع ضربة جزاء وكانت فرصة للمنتخب التونسي من أجل إضافة الهدف

0: نبي نرجع القاتب ساكن اي تفضل.
1: ما حزين معناتها حاجه اللي حدثت في الخمس دقائق الاولانيين ان فما الاجريسيفيتي في الديفونس صراحه الحقيقه ولا فما بسهوله تاع تومرتين يتعدوا ان كونتر وسجلوا بستة متر دونك ما نعش الجانب البدني تاع الاولاد. ثاني حاجه يعني في الفوت تكنيك مره اخرى دونك ثاني حاجه يعني في واللي باقي لعبنا مركز على في الوسط في وسط الدفاع فما ديزيسباس قاعدين مسيبه تو في بالنسبه للهجوم تاع في الدفاع تاع مساكن او ثاني هدف يعني قلت لك اللي ما عملناش ميتون لو قاعد نعمل فيها بالعكس يعني برشا تسرع ولينا تو ما فماش سوليداريتي في الديفونس لي زيسباس موجودين دونك ممكن يمكن كان دقيقه اخرين اخرى يكملوا هكا يمكن يكون
0: 18 مقابل 17
1: يمكن المدرب ياخذ وقت بس تقطع خط فما برشا وليت برشا في الدفاع متاعنا برشا مساحات وفمس التعاون بيناتو اللي كان في الشوط الاول ما عادش موجود دونك والتركيز طاح نحبوا نحسوا حتى مع تو كونتر اتاك ضيعناه تو برشا كونتر اتاك ضيعناه الحاجه باهيه مش قاعدين نستغلوا فيها.
0: هذه كره لفريق النادي الذي بهبون اذا من اجل تعديل النتيجه والتعادل اذا 18 مقابل 18 اذا يرجع للتعادل
1: سختو ان اللعب واخذت تومور ايمن حماد يزمو ياخذ تومور خاصه تو تعادل يعني تقريبا في السبعه سته دقائق او سبعه دقائق
0: الى سجل هدف واحد
1: يعني سجلنا هدف وقبلنا خمسه كيما قلت لك يعني فما فراغات ما فماش التعاون ما فماش الاجريسيفيتي في الديفونس لعب الدائره قاعد يتحرك كيما يحب في ظهرنا
0: حاجه اللي مشيت ممكن في الشوط الاول اللي هي الدفاع في بدايه هذا الشوط
1: الثاني لا هذا قلت لك بكري يعني قلت لك كان فما اجريسيفيتي فما كان فما صعود على اللاعب اللي عنده كره كان صحابنا قابل بعضنا ونعاونوا في بعضنا حتى كان لو فما لاعب ربح الديول نتاع قصر السيف ربح الديول يلقى واحد من مساكن انه نجم يوقف الهجمه تو فما ما فماش كومونيكاسيون حسب معناتها ما فماش كومونيكاسيون اللاعب الدائري قاعد يلعب في ظهرنا دونك واقفين ماناش قاعدين نتحركوا كوم الفو حتى في الهجوم المعاكس قاعدين نلعبوا يعني هجوم نتاعنا واضح ولا نضيعوا كره في لاتاك بلاستيك ما قلت لك يعني لعبنا ديما مركز على وسط الملعب حتى اللعب مع اللعب الدائره مش موجود صحيح هو صحيح مش قاعد يقوم يمكن بالواجب بتاعه انه يقسم الدفاع ويخلق المساحات ميكم حتى احنا زاد اللعبه الكل على البازارير هم اللي قاعدين يقفوا يمكن كما قلت لك المرات القليله اللي تعملت دو سيكونس ميتون لو الوسط كره الاجنحه وكره اخرى وصلت معناتها في هجوم معاكس للجناح سينو ماهيش قاعدين ننوعوا في الهجوم نتاعنا في لازم ننوعوا لازم ننوعوا ونبدلوا طريقه اللعب نتاعنا هوب فوالا نحبوا الان كونتر باش نشوتوا كيما تشوف تو دونك ماشي هيك نجموا نخترقوا الدفاع نتاع قصر السيف
0: اكيد فولي تضيع الكوره من جديد بالنسبه للهلال الرياضي بمساكن اذا فريق قصور السيف امام
1: يعني انت باش نعطيك احصائيه صغيره فيت في معناتها تو الفريق في 9 متر من 9 امتار يعني بدل 9 امتار 7 اهداف ضايع 7 كور ضايعه وسجلنا كان 3 كور معناتها البورسنتاج تاع اقل من 30% دونك بصراحه يزمنا نبدلوا طريقه اللعب نتاعنا مالغري اللي عندنا جاسر وعندنا سالم اللي يعطيوك برشا حلول وحتى يعني ريت حتى المشاكل تلقاها في وسط الدفاع متكتل للدفاع خصوصا سيف خاطر ما عارف المركز على احنا مساكن نلعبوا في الوسط ومركزين على اللاعب معناتها اللاعبين الاظهر يتحلوا ليزيسباس وقت كي تلعب على الاجنحه يتحلوا معناتها اللي ما عادش عارف روحه باش يعطي باس الجناح باش يمشي وحده دونك لازمنا نبدلوا طريقه اللعب نتاعنا بصراحه.
0: وقاعد نشوفوا في اللاعب محمد عميمي هذه فرصه اخرى لفريق قصور السيف من اجل اخذ الفارق
1: وانت شوف هو شوف انت شوف الباس ونعطاها للاعب الديميسون تعطيها له مع 7 8 ميت ومش معقول ندخل في 9 امتار وانت تتفرج علي ما قدم له شات ميرا هيش القديان مع اليدين مع قوت الشوطه مع شيرا مانيش قاعدين نطلعوا على البورتور دو لابال خاصه محمد العميمي قاعد يحب يلوج باش على الكونتر دونك لازمنا نبدل لازمنا نرجعوا نلعبوا كيما الشوط الاول في الدفاع بصراحه.
0: 19 مقابل 18 الفريق الضيف نادي كره اليد بقصور السيف امام الهلال الرياضي مساكن قداش في 8 دقائق لا في هذا
1: تقريبا 10 دقائق كيما نقولوا ايجاليتي ولات تو ما سجلنا هدف واحد في 10 دقائق بصراحة زي من نغير و...
0: شوفوا ملعب مساكن زي دياب. إذن 19 مقابل 8 هي فرصة
1: 19-18 فرصة ولينا احنا تقريبا 10 دقائق لونين خاصين 6-1 يعني 6-1 ومواصلين في نفس الطريقة. ماركي كورة ضيع 3 دونك ديما باش يكون البرسنتاج
0: أخرى بالنسبة للهلال مساكن. يظهر لي ثم يلزم حلول بالنسبه للمدرب اي محمد في هذه في هذا الشوط الثاني من اجل
1: الحلول. انا قلت لك حاليا انه قصر الصيف عرف على شو نلعبوا دونك لازمنا نلعبوا اكثر على الاجنحه. عندك الاجنحه اللي هم ينجم معناتها ديفينيسور اللي عندك جاسر وسالم سون ديفينيسور مي انت ماكش قاعد تزغل فهم مانيش قاعد مزغل فهم ان شاء الله الكوتش يقول لهم المعلومه هذه ويخليهم يركزوا اكثر خاطر قاعدين يزبوا يحبوا المركو فيس.
0: بين اتصلوا بزيمين مهدي الساحلي من الملعب البلدي بمساكن. كما قلنا إذن المنتخب الليبي إذن ليبيا تعدل النتيجة أمام تونس. هذا هو اللي ضايع يقبل في كرة القدم أو كل مختلف الرياضات الجماعية بعد ما كان ثم فرصة للمنتخب الوطني التونسي كما قلنا هي لقاء من أجل التصفيات لكاس كاس أفريقيا إلا 20 سنة. إذا بعد ما كان المنتخب الوطني التونسي متقدم هدف مقابل صفر التعادل. إذا هدف لهدف للمنتخب الليبي كان ثم فرصة للمنتخب التونسي من أجل تسجيل هدف الثاني لكن ذرار بريك يضيع ضربة جزاء. مشيوا الفاصل شيء ثم نرجو
2: مقيد الشهر على نرم فام. يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع مع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: rmfm.net. Tasmouna à www.rmfm.net. À www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: بين الملاعب
1: بين الملاعب،
0: نقل مباشر للمباريات على رام فام، نتائج حينية وتصريحات فورية
1: بين الملاعب،
0: أخبار المقابلات لحظة بلحظة
2: ارجع لكم من جديد. إذن في بين الملاعب نحكيها ممكن على القاعة المغطاة بمساكن. إذن لنا في دقيقة 43 و50 ثانية والنتيجة تعادل 20 مقابل 20 بين الهلال هذه مساكن ونادي كرة اليد بقصور السيف. 13 دقيقة لعب. كوتش، كيف شريت ال 13 دقيقة هذه؟
3: مدودنا على الدفاع مقص برشا على هذا الشوط الأول، دونك لازم نرجعوا اكثر جروبي واكثر اجريسيف في الدفاع نتاعنا وقراب لبعضنا. قاعدين نخسوا برشا ديويل خاصه نستناو، دونك هاو غلطه اخرى ناقصين، احنا زايدين لاعب ونخسوا ونعملوا فوت تكنيك، دونك برشا تراجع بدني نصور اللي قاعد ياثر على الجوالات، معناتها مفهوم يعني راجعين مخر في البريباراسيون. اما فما حاجات اللي بالحق يلزمنا نغيروا بصراحه، يلزم نغيروا ديميسونط اي محمد، لازم نغير، ممكن ما عندناش ديميسونط وديميتي في الفريق، ما نصور حسالم ينجم يعاون في المركز هذا خاطر لعب وصل لعب قبل فيه ويعرف وعنده الخبره، دونك يلزم نغير طريقه اللعب نتاعنا. قاعدين نلعبوا برشا على الوسط اللي دينا قلتها برشا مرات، والخطي المشكل قاعدة تعاود هي بيدا، مانيش قاعدين نبدلوا فريقة اللعب متاعنا، مانيش قاعدين نلعبوا أكثر لاعب جانبي، مركزين كل على الوسط وقوة قصر السيف في الدفاع في المنطقة هذيك. أو ثاني حاجة في الدفاع قاعدين يستناو، معناتها تخليه لاعب ياخذ كورة ويقرب ويدخل حتى الثمانية متر وإحنا نستناو فيه، وبعد كان يخليه يا يشوت يا يعطي باس كيما تو شات مرتاح، الحمد لله جات في سالة بالنسبة للجارديان. دونك الحاجات هذوما ضاعت كوره مره اخرى. حاجات لي ديتاي
2: نحكيو على الدفاع، اكيد الخط الامامي قاعد يقوم بغلط زاد، قاعدين نشوفوا فايف
3: ايه، معناتها هو نقول لك يعني الاغلاط الديشي تكنيك راه المستوى الفني ايه. المستوى الفني مش كبير بصراحه، يعني تحت المتوسط للفوت تكنيك من جاني يبين، معناتها فهمتني. يمكن الفرق انه قصر الصيف في الشوط الثاني نقص برشا من الاغلاط نتاعو، كان عنده تقريبا في الشوط الاول 8 اغلاط فرديه، حاليا فقط زوز اغلاط فرديه، هذا اللي طول يخلي قصور السيف ترجع في النتيجه. دونك احنا كثرت الاخطاء الفرديه نتاعنا، كثرت غلطاتنا، وزيد نلعب ماناش اجريسيف في الديفونس، نستناو في اللعب. دونك شو المره الثانيه اللي احنا نلعبوا نقدموا شويه نلعبوا اجريسيف، يصير الاغلاط الفنيه بالنسبه لقصور السيف. لازم نوصلوا هيك على خاطر الصراحه في الهجوم احنا الحل نتاعنا باش ننتصروا حاليا بطريقه اللعب هذه في الهجوم المركز، الحل الواحد نتاعنا نلعبوا نمشوا الهجوم هجوم معاكس اللي هو باش يخلينا نقالوا سوليسيون، وهذوكم ما عندناش حل اخر بالنسبه حاليا بالنسبه للماتش اليوم. يلزم الدفاع والهجوم معاكس بصراحه، يعني خاطر مانيش قاعدين نبدلوا في طريقه اللعب في الهجوم المركز نتاعنا، مش قاعدين نبدلوا فيه، مانيش نلعبوا بزوز لاعبين دايره مثلا. خطأ فردي آخر خطأ، يعني تقريبا الشوط الثاني فما 6 أو 7 أخطاء فردية، ما تنجمش تلعب هيك اللعب. ديميسونط لازم يخرج بصراحة، قاعد يعمل برشا أغلاط، لازم يغير المدرب. إن شاء الله الفريق في 14 على خانية أو المزالة يفيق ويرجع باش ننتصر، خاطر المهم برشا لازم ننتصر في بلادنا.
2: ميزات النتيجة تعادل يظل 20
3: حد الآن تعادل، مية مؤشرات مية مش عاجبتني الحقيقة، فهمتني
2: 20 مقابل 20 إذن التعادل بين الهلال هذه مساكن ونادي كرة اليد بقصور السيف.
3: غلطة أخرى معناتها في الباس ولا في ال
2: نرجع للملعب مساكن، نرجع للملعب مساكن وزميلنا مهدي السهلي. مهدي تفضل.
4: مرحبا بك حسام، تحية لي تحية لكل المستمعين. 6 دقائق منذ انطلاق الفترة الثانية، مازال التعادل السلبي 0-0 بين هلال مساكن وضيف هلال الشابة. ذكر بتشكيلة الفريقين، الفريق الضيف هلال الشابة إبراهيم الصغير، وليد الساحلي، محمد الزراد، أحمد تنجور، أيمن بن علي، رغب براوي، محمد الناصري، حازم الميداني، فهمي الرحالي، ماهر النويوي، والصادق بن سالم. بالنسبة لتشكيلة هلال مساكن، الفريق المستضيف في هذه المقابلة الفريق المحلي فهم أبو دينار، علي سبوعي، سيف منيار الزمني، علاء عطية، عمران الخشناوي، اسكندر قاسم، وائل بوقديدة، خليل زيد، عزيز الزرقاطي، محمد أمين الخلوفي، وعزيز طية. مقابلة بإدارة الحكم أشرف مجدوب، المساعد الأول أحمد بن صالح، والمساعد الثاني مروان بن حمود، الحكم الرابع نزار الرياح. الكرة بشترجع في ركنية لصالح الهلال الرياضي مساكن، يلبس الكرة عمران الخشناوي، ثم تعود الهجمة الضيوف عن طريق محمد الناصري يلعب الكرة الطويلة في اتجاه صادق السالم يحاول الترويج ثم دخل الكرة لصالح الهلالي دخل الدفاع عن طريق عمران الفسيوي يحط الكرة في السلاسل البداية كانت قوية أيضا من فكرة الفترة الثانية كان ثم مخالفة مباشرة تسجيلها الحارس حارس المرمى إبراهيم الصغير وأيضا دون ننسى كان ثم مطالبة بضربة جزاء لكن الحكم أمر بمواصلة اللاعب التوقيت إلى حد الآن 8 دقائق تقريبا نلعب في الدقيقة الثامنة وما زال التعادل السلبي 0-0 إلى حد الآن. المباراة لم تبح بكل أسرارها ما زالت الأمور غير واضحة باعتبار يعني الفرص من الجانبين الهلال الشافي كان يعني امتلك عديد الكرات الخطيره في الفتره الاولى نفس الشيء لهلال المساكن الذي اهدر على الاقل 2 اهداف الفتره الاولى من المقابله في انتظار بالطبيعه هذه الدقائق المتبقيه مع بدايه الفتره الثانيه لحد الان الافضليه للهلال لكن لازم نردوا بينا في المناطق الخلفيه الكره ستعود دي مخالفه للضيوف في تقريبا بين خط ال 18 وخط ال 18 مكان خطير لهلال الشابة كل لاعبي هلال الشابة وهلال المساكن في المناطق الخلفية للهلال المساكن الفريق المحلي الفريق المستضيف في هذه المباراة الكل يعول على الكرة الثابتة بعض التفاصيل والجزئيات التي تنجم تعمل الفارق في مثل هذه المواجهات الحكم يتابع علينا تحركات بانتظار اعطاء اشارة التنفيذ ما زال الحكم يحكي مع ثنائي الجدار الدفاع في تشكيلة المساكن يعطي في هذا التوقيت إشارة التنفيذ كرة من الساحلي يرفع على الكرة موجودة للدفاع بعد الخطر وخليل زيد كما جاءت يشتت الكرة إلى حارس المرمى إبراهيم بصاير بعد الكرة خليل زيد حاول إبعاد الكرة ثم تعود السيد علي الكوعي شاندر قاسم كرة ممكنية للكونتر الآن باتجاه الزرقات الحكم يرجع المقاربة يرجع المقاربة سانحة هي هجوم الهلال الرياضي بالساكن اعتبار انه عشان كان قاب قوسين وادنى من السيطرة على الكرة ترجع الكرة بمقاربة مع ثقة صفراء للاعب هلال الشابة مع تغيير منتظر من مدرب سيف الزين لاعب رقم 28 يحيى عاشوري على خط الثمان يحيى عاشوري سيكون الخيار الاول للمدرب سيف الزين بعد دقائق قليله كره بترجع بمخالفه بتنفيذ اللاعب علي عفية باش يلعب الكره يعطي الحكم إشارة التنفيذ أو التغيير في هذا التوقيت يخرج لاعب رقم 11 فهمي الرحالي يخرج فهمي الرحالي ويدخل يحيى عاشوري في هذا التوقيت الكرة بترجع بمخالفة على عطية باش يلعب الكرة على عطية يرفع الكرة الطويلة باتجاه الخلوفي ثم الزرقاتي يمس الكرة طير لصالح الهلال عزيز طيب يصوب الحارس صد الحارس إبراهيم بصغير كيما جات عزيز تقيا قوية الكرة مؤثرة في المرمى ويتصدى ماهر بالصغير مرة أخرى فرصة كثيرة لهجوم الهلال الرياضي بمساكن 3 دقائق فرصة جديدة للتهديف تبقى عجوزكم من جانب الهلال الرياضي بمساكن الزرقاتي يمس الكرة بالراس من داخل 18 زوج ملاعبية من الهلال يعني في تفاهم ثم يدخل الدفاع بعد الخطر ومحاولة بناء هجمة مرتدة في اتجاه اللاعب صدقة بن سالم صدقة بن سالم يلعب الكرة مع يحيى العاشوري تبقى الكرة عن طريق اللاعب وليد الساحلي يرفع الكرة الطويلة وليد الساحلي موجود عمران الخشناوي في التغطية الدفاعية عمران يبعد الخطر في اتجاه الخلوفي لكن الكرة أقرب للدفاع هلال الشابة وترجع من جديد مرة أخرى الامتلاك عن طريق محمد الناصري الناصري يلعب الكرة مع محمد الزراد محمد الزراد محمد إلى الناصري من جديد المتابعة كادر قاسم ثم لزيدين بال عزيز قية موجود مخالفة الحكم يقول ما فيش مخالفة يقول إنه لعب هلال الشابة لعب الكرة سعود من احمد تنقور احمد تنقور الوليد الساحلي وليد الساحلي وليد الساحلي وليد الساحلي واللاعب رقم 8 حازم الميداني الى الدفاع احمد تنقور احمد تنقور احمد تنقور مع راغب بوراوي راغب بوراوي راغب بوراوي تبقى الكره الطويله في اتجاه صادق بن سالم يروض الكره صادق بن سالم صادق بن سالم داخل ال 18 موجود عمران الخشناوي يبعد اختار عمران في اتجاه شكون في اتجاه الخلوفي يلا خلوفي واحدة خلوفي حلوه الفكره لكن ما توصلش يا خويا خالد زيد خالد زيد اسكندر قاسم كره ماهيش سريعه لكن يبقى الامتلاك لصالح الهلال تبقى الكره في اتجاه زرقاتي يلا ترويج فما عزيز قي اي اي اي اي اي اي ضاعت الكره موجود الدفاع يبعد الاختر موجود الدفاع ويبعد الاختر تبقى الكره عن طريق العاشوري ثم اللاعب رقم 24 محمد الناصري الناصري يرفع الكره في اتجاه صادق بن سالم الترويج محاوله المراوغه التصويب سهل الكره سهل الكره في حارس المرمى الفاهم ابو دينار فاهم ابو دينار باتجاه الخلوفي بسرعه الخلوفي يحاول يلا واحده الخلوفي يعمل المراوغه التمرير بشكون ينتظر المساندة ينتظر الخلوفي التمرير خليل زيد خليل زيد خليل زيد يقرب له الخلوفي من زيد يمتى يقل امتلك وعند مقددة مقددة مقددة في وسط الميدان عزيز تقيا عزيز تقيا يبقى الامتلاك لصالح الهلال الرياضي بمساكن ثم وائل مقددة يرفع الكرة الزرقاتي سهلة سهلة الكرة لابراهيم بتغير بعيدة على عزيز الزرقاتي ثم اسكندر قاسم موجود بالتغطية الدفاعية صعوبة في بناء الازمات بالنسبة للضيوف يلقى التمرير الآن للعاشوري العاشوري يخسر الكرة تعود بسرعة عزيز الطية عزيز الطية إلى خليل زيد خليل ينتظر المساندة خليل زيد يلعب الكرة مع الخلوفي الخلوفي الخلوفي يحاول المراوغة التمرير خليل زيد من جديد الامتلاك والمقديدة يرتفع النسق يرتفع النسق مع كل تمريرة بالنسبة للهلال الرياضي المساكن عزيز الطية يرجع الكرة عن طريق علي عطية بعيدة على الزرقاتي سهلة لحارس المرمى مها إبراهيم بتغير اللي يحط ويخلي الكرة تخرج 6 أمتار في 14 دقيقة إلى حد الآن 14 دقيقة لتبقى النتيجة تعادل السلبي 0-0 بين هلال مساكن وضيوف هلال الشباب
2: تفضل نذكروا بسرعة بالنتيجة في قاعة مساكن العودة للتقدم لهلال مساكن 24 مقابل 21 للهلال الرياضي مساكن امام نادي كرة يد بخسارة سيف تقريبا نلعب في دقيقة 54 كوتش يظل رينا تحسن لمردود الهلال في هذا في النصف الثاني من الشوط الثاني.
3: اول حاجة نقول برافو للؤي معناتها فريقه في المقابلة الثانية وقتها محتاج ولقى وقتها في العشر دقائق الثانيين عمل باشا باراديت اللي خلى قصور السيف متعمقش الفارق وخلى خلينا في اللعبة. حاليا الاولاد رجعوا اكثر رجعوا شويه من كيما الشوط الاول اغريسيف على البورتور دو لا بال دونك ولات فما صعوبات في التسجيل بالنسبه لقصور السيف مع تالق الحارس دونك الحاجه هذه كره اخرى ونحا دونك سو دو مينوت اخرى وهي ناقصه جوار دونك في وجهه لؤي قاعد بحق قاعد يقدم برشا اضافه للفريق كي يحتاجوا دونك وفما اللقطه كيما بكي نحكي لك وصلنا الكره للجناح مركز سالم صحيح الثانيه مشى وحده وضيعها مي يلزم نكملوا هكا خاطر نخافوا لي سوليسيون على جو دو اكستيريور يعني على الاجنحه نتاعنا دونك علاش لين نكملوا هكا معناتها بصراحه معناها الضربه اللي شوتوا من البعيد ما عندناش جوار دو كاليتي اللي قوي في الان كونت ان في البازاريه اللي نجم يفسخ اللاعب ويصرح اصحابه دونك نلعبوا اكثر لاعب جماعي باش نحاول نوصلوا للعب الدائره ولا نخليو صاحبنا يدخل في على 6 متر ولا نوصلوا الاجنحه هذول يمكن امكانيات الفريق هذا هذوما السوليسيون نجم يلقاهم ان شاء الله يواصلوا تو احنا زادين زوز لاعبين لازم نسجلوا معناتها دونك هو ان شاء الله 7 متر ان شاء الله نواصلوا تو مازال له 5 دقائق ونستغلوا انه فارق العددي موجود لينا
2: اكيد باهي نرجع الملعب مساكن نرجع قداش النتيجه كوتش يظل
3: في حاليا 24 21 ضرب جزاء لينا سجلها
2: وسجلناها
3: تقريبا 25 يعني
2: 25 مقابل 21 بلس 4 بالنسبه للهلال
3: الرياضي
2: بمساكن قبل 5 دقائق من نهايه المقابله يظل هدف اخر ونجمو نضمنه
3: لا لا لا هون نجم في دقيقه 3 بونت دونك تتمين
2: كان حضور الدفاعي وحضور
3: ان شاء الله يواصل ان شاء الله يواصل
2: نرجع الملعب مساكن الكرة عندك توا مهدي الانتصار لصالح الهلال في كرة اليد تبقى الكرة عندك انت من اجل الانتصار لكرة القدم ان شاء الله كما قلنا الانتصار يكون حليف الهلال في كرة القدم وكرة اليد اليوم ان شاء الله دوبلي كرة قدم وكرة يد تفضل مهدي
4: شكرا لك يا حسين نواصل اكيد التعليق والوصف على هذه المقابلة واكيد ان شاء الله تكون حاضر الاهداف والهلال يتمكن من تحقيق ثاني انتصاراته في هذا الموسم الانتصار يكون الثاني على التوالي ويكونوا 2-2 و6 نقاط كاملة العلامة الكاملة إن شاء الله تكون من نصيب الهلال باعتبار الحقيقة أيضا حتى الضغط حسام البداية أفضل مقارنة مع بداية الفترة الأولى الهلال يحاول يكون أخطر قاعد يلعب أكثر في العمق ويحاول يلعب أكثر في مناطق فريق هلال الشاب على تغيير الآن يخرج 21 عزيز الطية ويدخل فادي الفالحي أولى القراءات الفنية بالنسبة للمدرب حامر بوكيلة يبحث أكيد عن التهديف وأعطى أكثر توازن لخط وسط الميدان بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن مع خبرة فادي الفالحي أكيد ننتظر الإضافة المرجوة منه على أرضية الميدان مع إصابة للاعب هلال الشاب توقف على اثر المقابله لحد الان في الملعب البلدي بمساكن الكيد الجماهير تفاعلت الحقيقه مع عزيز الكراش اللي كانت حاضره من خلال الفتره الثانيه باعتبار انه الهلال كان قريب في اكثر من كره من التهديف لكن امانه في بعض الاحيان التركيز في بعض الاحيان قله الدقه في التمرير وايضا التسرع كان حاضر في هذا الشوط الثاني وايضا هذه المباراه عموما يعني يخلي المقابله لحد الان متعادله صفر مقابل صفر مع افضليه امانه ايضا للهلال خاصه مع اداء الفريق وابناء المدرب تامر بوغيلا خلال تقريبا 18 او 19 دقيقه الاولى من الفتره الثانيه اللي كان قادر انه يسجل على الاقل هدف من يعني كرات ثابتة أو بعض الهجمات المرتدة أو بعض المحاولات الفردية أو الكرات العرضية باعتبار أن الهلال حسام ينوع في طريقة وشكل لعبه في هذه المقابلة في بعض الأحيان الكرة الطويلة في بعض الأحيان يعول على يعني الإمكانيات الفردية الخلوفي أو عزيز الطقية اللي كان غادر منذ قليل أيضا فيما يخص سرعة وطلب الكرة لزورغاتي وكرة خطيرة موجودة الحارس كرة يعني يتصدلها الحارس الفاهم بودينار اللي يربح مخالفة كرة بشترجع بامتلاك جديد لصالح الهلال الرياضي بمساكن مهم برشا ركزوا على الدقائق المتبقية ونحاولوا ما ندخلوش في بعض الحوارات الثنائية وباعتبار انه مازال برشا لاعب تقريبا اكثر من 25 دقيقة في هذه الفترة الثانية نلعب في 20 دقيقة لعب 25 دقيقة بالضبط لنهاية هذه المقابلة حكم يعطيش المخالفة والكرة موجود وائل بوقديدة في التغطية الدفاعية ثم الفيدي الفيلحي وائل بوقديدة يلعب الكرة مع الاسبوعي فيدي الفيلحي قاعد يحط الكرة على القاعة ملعبية الهلال يبحثوا على بعض يعني الهجمات المركزة خليل زيد يمتلك الكرة وينتظر المساندة يختار الكون يختار التمرير في اتجاه لاعب لاعب رقم 19 اللاعب الخلوفي اللي يخسر الكرة باعتبار تدخل وتواجد أحمد الطنجور في التغطية الدفاعية ويعود الامتلاك لأحمد الطنجور إلى وليد الساحلي اللي يرفع الكرة الطويلة وليد لكن موجود أيضا سيف منيار الزمني ثم وائل بقديدة تبقى الكرة اسكندر قاسم يلعب الكرة مع الخلوفي حلو الكنترول ثم الانتظار ربما المراوغة أو التمرير ينجح في التمرير لكن أقرب للدفاع ويخل الكرة حارس المرمى والحكم يقول ركنية بعد يعني اصطدام كين بين المدافع وأيضا حارس المرمى إبراهيم بالصغير والكرة بشترجع بركنية لصالح الهلال وما أدراك ما الكرة الثابتة والركنيات الهلال كان سجل
1: هدف ثاني في مواجهة محيط قرقنة بعد مخالف أو بعد ركنية كانت من الخلوفي والكورة بتسترجع عليهن وقتها اللاعب عمران الخشناوي تمكن من التهديف تترفع على الكورة الخشناوي في المتابعة ثم إمكانية التصويب دوزين بال والفوق الديدة التصويب من داخل 18 بعيد الكورة فوق المرمى تخرج 6 أمتار للضيوف وفي هذا التوقيت أن دخول لاعب رقم 29 وخروج رقم 9 في تشكيلة هلال الشابة الصادقة بن سالم يغادر ويدخل حسام المخنيني اللاعب السابق للهلال الرياضي بمساكن كوزان موجود في تشكيلة هلال الشابة أكيد سنوات كان قضاها مع الهلال الرياضي بمساكن أكيد تدرج في عديد الأصناف وأيضا تكون لاعبا للنجم الرياضي الساحلي تعود سام المخنيني تبقى الهجمة الامتلاك لصالح الهلال بعد تدخل عمران الخشناوي كرة بشترجع لصالح الهلال الشابة وليد الساحلي في تنفيذ التماس يلعب الكرة مع راغب بوراوي راغب بوراوي يرجع لحارس المرمى إبراهيم بالصغير إبراهيم بالصغير يخرج من مناطق كرة موجود سيف منيار الزمني ثم تبقى الكرة اختيرة لصالح هلال الشابة الهجمة المرتدة هجمة المرتدة لهلال الشابة عن طريق اللاعب يحيى العشوري ثم إمكانية التصويب عن طريق اللاعب ماهر النويوي لكن موجود الدفاع سيف منيار الزمني ثم التدخل على الخلوفي ومخالفة تقريبا في خط وسط الميدان لصالح هلال الرياضي بمساكن يعلن عليها الحكم حكم أشرف مشدوب مخالفة لصالح الهلال شوط أول شوط اللاعبين الشوط الثاني شوط المدربين خيارات فنية من الجانبين ما زلنا ننتظر تغير النتيجة إلى التعادل السلبي 0-0 في هذا التوقيت إلى حد الآن تقريبا 24 دقيقة أو أكثر شوية في هذا المقابلة إلى حد الآن بين هلال الساكن وضيفه هلال الشابة بالضبط 24 دقيقة لعب وما زال التعادل السلبي 0-0 مع إصابة للاعب الهلال الرياضي
2: بين نسغل وتوقف إذا في ملعب مساكن نعطيكم بعض النتائج كرة اليد إيش عاملة يا كوتش
3: بوحة إن شاء الله ما زلت كذولي بعض الثواني ومتفوقين 3 أهداف كرة عنا دونك نقول لهم التو مبروك
2: مورد العربي يقول لك 27 مقابل قديش 28 مقابل 24 و
3: 25
2: 15 ثانية على نهاية إذن المقابلة وانتصار للهلال الرياضي بمساكن أمام نادي كرة اليد بقصور السيف 28-25 إذن نهاية اللقاء هو
3: مازال 15 ثانية
2: إيقاف اللعب بعد إصابة لاعب نادي كرة اليد بقصور السيف مراد العربي يقول لك الطموح يغلب الخبرة كوتش
3: الله شو نحبه احنا نحبه ديما الطموح يذبح إن شاء الله مساكن ديما تذبح شو نحبه أوك إن شاء الله أو في المقابلة وفات يعني 3 أهداف فارق دونك الحمد لله وإن شاء الله المقابلة
2: 27 سنة نشوفه 28
3: 25
2: نهاية المقابلة إذن ألف ألف مبروك للهلال الرياضي بمساكن إذن الانتصار فرع كرة اليد بالهلال الرياضي بمساكن على حساب نادي كرة اليد بقصور السيف 28 مقابل 25 إن شاء الله ختامها يكون بانتصار في ملعب مساكن وانتصار للهلال هذه مساكن أمام هلال الشابة بسرعة كيفاش كان الشوط الأول بعد شوية إن شاء الله بعد نهاية المقابل
3: يعني الشوط الثاني مستوى الدفاعي كان أنقص من الشوط الثاول أول حقيقة يعني الشوط الأول ما شفناش لؤي الشوط الثاني لؤي هو اللي عمل كل شيء المقابلة. يعني بالنسبة لي رجل مقابلة مع لؤي خلينا في احنا رجع ما خليناش صاع الفريق المنافس انه ياخذ سكور وقتها كان هو ماسك بزوم مبادره اش خليه يعني تقريبا في الشوط كامل سجل زوز في ال 20 دقيقه الاخرانيه سجل زوز اهداف فقط واحنا سجلنا 11 ما احنا في الشوط في ال 10 دقائق الاولانيه نتاع الشوط الثاني ما كان هدف واحد في ال 20 دقيقه الاخرانيه ما كان 11 مالغي عندنا برشا حاجات نصلحوهم عندنا برشا حاجات يلزمنا نخدموا عليهم مي ان شاء الله الربح يعطي كونفيونس اكثر في الاولاد ويخليهم يلعبوا اكثر متاعين والهيئه تخدم مرتاحه دونك ان شاء الله الفوت يكملوا وان شاء الله تو بعد نحكي اكثر ديتايات ان شاء الله بعد ما توفي المقابله تاع الفوت
2: ان شاء الله. باهي نرجع الملعب مساكن ما قبل خلينا نعطيكم بعض النتائج في كره القدم. اذا هدف لهدف في مقابله مكرين وابن خالد سر هلال مساكن هلال الشابه المهديه متقدم على قرقنا 2 بلاش سكاك الحديد اسفيرس مستقبل جيبس 0-0 كوكب عقرب خاسره قدام بن عروس 2 بلاش واتحاد تطاوين ملعب السوسي اتعادل سلبي 0-0 فما
3: والله يا سيمونات من السلبي راني يعني موضوعي نعطيك الصحيح ماني من لنجامل ولا نقول حاجات يعني نقول اني ضخ دونك مش حاجة سلبية نعطي يعني الموجود نقوله ما واللي ضاه نقوله مش موجود مش حكاية سلبي ولا إيجابي معناتها الحاجات الباهية نحكيو عليها ومن الحاجات السلبية نحكيو عليها باش نصلحوا روايحنا دونك مش يعني ساعة في الحام باللي نربحنا وإن شاء الله ديما مربوحين. علاش تقول سلبي ما فهمتش علاش
2: قالك ديما سلبي أنت
3: ما فهمتش علاش ديما يقول لك هيك هو رأيه ونحترمه
2: هو الإيجابي هو الإيجابي
3: ديما إيجابي
2: نرجعوا الملعب مساكن إن شاء الله كما قلنا يا مهدي نستناو في الهدف من هلال مساكن تفضل
1: اللي استنى خير من اللي يتمنى حسام اكيد نستنيه في الـ في الـ في الاهداف يعني جميعا ننتظر الاهداف
2: اعطينا هدف مش اهداف اعطينا هدف يزي
1: نستنيه في الهدف كل الحقيقه ربع ساعه الاخيره طاح شويه الريتم الحقيقه
3: يا مهدي يا مهدي
1: تفضل سي فتحي
3: كيما عملت لك الغدره تاع وسط الجمعه تنجم تعمل الفوت تعمل غدره زاد الفوت كيف كيف مادام كنت موجود تصير الغدره
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا الاهداف تكون حاضره وتكون حاضره من جانب الهلال باعتبار الحقيقه الاداء افضل برشا حتى من المباراه اللي كان ربحها في قرقنا باش نكون واضحين ربما في قرقنا كنا خايبين وربحنا اليوم ماناش خايبين الحقيقه وكنا يعني الاداء فوق المتوسط باش ما نقولش اداء باهي برشا لكن فما اداء جيد الحقيقه من الملاعبيه وفما كوره الحقيقه على ارضيه الميدان والعمل يعني والخطه التكتيكيه واضحه للمدرب ظاهر انه الفريق محضر روحه الكوره ما حبتش لحد الان الصبر باهي وان شاء الله الدقائق المتبقيه من هذه المقابله مازال مازال برشا كوره يعني كي نقولوا 20 او 17 او 15 دقيقه لعب مازال برشا كوره وان شاء الله الهدف يجي في قادم الدقائق. بالنسبه للهلال الرياضي بمساك الكوره باش ترجع بمخالفه في تنفيذها خليل زيد اللي باش يلعب الكوره الثابته في هذا التوقيت للهلال الرياضي بمساك يرفع الكوره في اتجاه شكون موجود الدفاع كوره كانت بعيده على عزيز الزرقاتي لازم ردوا بالنا في يعني التوقيت هذا من الهجمات المرتده توصل حسام المخينيني النووي وموجود سيف منيار الزمني يعمل التغطيه الدفاعيه وحط الكوره في التماس مع تغيير جديد في تشكيله المدرب تامر بوغيله باش يدخل اللاعب رقم 10 معتز ابو القاسم وباش يخرج اللاعب رقم 19 محمد امين الخلوفي قراءة جديدة من المدرب تامر بوغيله الخلوفي يعني في حضور الثاني مع الفريق هذا الموسم قدم أداء محترم برشا في الفترة الأولى وأكيد الجماهير وتقدم يعني التحية لهذا اللاعب بعد الأداء الغزير على أرضية الميدان. صحيح الفريق قدم ماتش محترم لكن الأهداف لحد الآن غابت على هذه المقابلة بين هلال مساكن وضيفه هلال الشابة. كرة ترجع لصالح الهلال الرياضي بمساكن عن طريق خليل زيد الامتلاك لهلال مساكن الحكم يقول ما فماش مخالفة تعود على عطية اسكندر قاسم يطلق في الكرة على اليمين زرقاتي أو تبقى الكرة أبو القاسم لكن دخل منذ قليل معتز أبو القاسم يحاول للزرقاتي اختيرها داخل 18 يلا الزرقاتي يرفع الكرة ثم ما تجاوزتش كل الحكم الخط تعود من جديد وائل بوقديده وائل بوقديده مع الاسبوعي علي الاسبوعي علي يمرر الى سيف منيار الزمني يلا يا سيف واحده يا سيف بالبوكس يرفع الكوره التوزيع يدخل الدفاع ثم تعود ابو القاسم يحاول يعمل معتز ابو القاسم مراوغه لكن الدفاع موجود وهجمه مرتده الحكم يقول ما فماش مكره تسلم لكن فما تدخل على سيف منيار الزمني والحكم يقول واصل تعود الكوره لصالح الهلال الرياضي بمساكن كانت يعني مكره تسلم واضحه عن الويوي لكن الحكم ما رفعش الرايه بترجع الكوره من جديد لصالح الهلال الرياضي بمساكن مع غضب كبير على القرار حكم المساعد الاول في هذه المقابله تعود من جديد لصالح الهلال عن طريق علاء عطية. علاء عطية علاء عطية علاء مع الزرقاتي يحاول التمرير على الاسبوعي. تبقى الكره لفريق الهلال الشابه. حسام الخنيني هجمه مرتده لهلال الشابه. توصل الكره للاعب حازم الميداني ينجح في المراوغه. حازم الميداني يرفع الكره الطويله خطيره لهلال الشابه عن طريق يحيى العاشوري. يحيى العاشوري ممتاز الدفاع. خليل زيد في الوقت المناسب في المكان والوقت المناسب يبعد الكرة وركنية لهلال الشابة. خطيرة كانت الهجمة المرتدة لهلال الشابة. صحيح لازمنا نخمو في الهجوم لكن ضروري ما ننساوش الخط الخلفي والدفاع. كرة باش ترجع لصالح هلال الشابة في ركنية لهلال الشابة في تنفيذ اللاعب رقم 28 يحيى العاشوري يعطي الحكم إشارة التنفيذ. الردبانة من الكرات الثابتة بعيدة موجود معتز أبو القاسم يبعد الاختار لكن تبقى لهلال الشبة عن طريق أيمن بن علي. أيمن يرفع الكرة داخل ال 18 وفيها بودينار. رد بالك الكرة تبقى لعاشوري. يحيى العاشوري يحاول الكرة أرضية موجود وائل بوقديدة يبعد الكرة ثم اسكندر قاسم يوصل كرة. خليل زيد خليل يوصل كرة المعتز أبو القاسم. معتز أبو القاسم يطلق الكرة في ديال الفيلحي يرجع لخليل زيد. خليل زيد يرفع الكرة. اسكندر قاسم كان موجود في موقع متسلل اسكندر قاسم والكرة ستعود من جديد لهلال الشابة. ساعة الكرة يحاول الهلال بعد يعني كان ربما موجودة بعض المساحات ربما في دفاع هلال الشابة. ذكروا بالتوقيت إلى حد الآن في هذه الفترة الثانية نلعب في الدقيقة 34 يعني 33 وبعض الثواني إلى حد الآن مازال التعادل السلبي 0-0 مقارنة تقريبا ربع ساعة الأولى في الفترة الثانية يعني ربع ساعة الثانية النسق يعني ربما طاح شوية وعدد الكرات والفرص كانت غايبة من الجانبين وشفنا لاعب منحصر في وسط الميدان وبعض الكرات ربما والتدخلات العنيفة من الجانبين وأكيد لاعب بدني في هذا الشوط الثاني للمحافظة على نتيجة هذه المقابلة من قبل الضيوف. والهلال يسعى إلى الانتصار والتهديف في هذه الفترة الثانية. اسكندر قاسم في مناسبة أولى ثم وائل بوقديدة كرة تقريبا على خط 18 والبقديدة في كرة ثانية يتدخل الدفاع عن طريق عمران الخشناوي بالرأس بعيد على فيديل الفيلحي. يحاول فيديل الفيلحي ينجح يحيى العاشوري في المراوغة ثم علي السبوعي يربح الديال ثم تعود على عطية على بالتقليمين يرفع الكرة في اتجاه عزيز الزرقاتي. الزرقاتي الفيديل الفيلحي كان الكرة بعيدة على فيديل الفيلحي في التماس لصالح هلال الشابة قريبا من خط وسط الميدان في المناطق الخلفية لهلال الشابة. ما زلنا ننتظر الأهداف ما زلنا ننتظر يعني هدف على الأقل للهلال اعتبار ربما يعني الضغط اللي شفناه تقريبا في 35 دقيقة في الفترة الثانية 10 دقائق لنهاية هذه المقابلة في وقت الأصلي وما زال التعادل السلبي 0-0. كرة من الدفاع عمران الخشناوي يلعب الكرة مع علاء عطية. علاء عطية ينزل الكرة على الجهة اليمنى وين مجهود معتز أبو القاسم. معتز أبو القاسم يطلب الكرة اسكندر قاسم. اسكندر يعمل المراوغة وتدخل الدفاع ركنية. اسكندر قاسم اللقطة نتاعو واضحة يطالب بالدعم من الجماهير فيما تبقى من دقائق في هذه المقابلة في شوط الثاني مع ركنية في تنفيذ خليل زيد. هل يأتي الجديد مع خليل في هذا التوقيت وهذه الكرة الثابتة مع هذه الركنية؟ هل يأتي الجديد وتأتي الأهداف؟ خليل زيد يعطي إشارة لتنفيذ. الحكم تلعب الكرة دخل 18 راس مش موجود من دفاع الهلال الشابة ثم علي السبوعي يحاول التصويب ثم اسكندر قاسم لشكون للاعب عزيز الزرقاتي قبل ما تخرج الكرة. يلا عزيز على خط 18 يحاول التوزيع كرة نصف طايرة موجودة للدفاع يحط الكرة في التماس. تماس شديد للهلال في تنفيذه علي الأسبوعي يحاول أن يبقى الهلال ضاغط في مناطق فريق هلال الشابة. الحكم يرفع أكيد في يده في التماس 5 ثواني لتنفيذ التماس. هذا القانون الجديد بطبيعة الذي يطبق في مقابلات كرة القدم يعني باش نبعدوا على اضاعه الوقت. لعب الكره علي الاسبوعي يرفع يتدخل الدفاع ثم حسام المخينيني في بناء هجمه شديده لهلال الشاب هجمه مرتده يبحث على المسانده يتدخل الدفاع عمران الخشناوي يبقى ملقى على ارضيه الميدان مع لعب فريق هلال الشاب باعتبار الاصابه واكيد ايضا مع هذه الاصابه تتوقف المقابله من جديد. حسام في الملعب البلدي في مساكن ذكروا الى حد الان ان النتيجه متعادله 0-0. يقوم لباس عمران الخشناوي ايضا نفس الشيء يعني للاعب هلال الشاب اللاعب رقم 17 ماهر النويوي كره باش ترجع بتماس للضيوف في تنفيذها هذا الفريق وليد الساحلي باش يلعب التماس وليد الساحلي يلعب الكره موجود يحيى العاشوري ثم على عطيه بعد الاختر عزيز الزرقاتي لو الكره يلا يا عزيز يلا على فرصه خطيره للهلال هجمه مرتده عزيز الزرقاتي موجود الدفاع احترم القش المسانده ويفقد توازنه يدخل الدفاع ثم سيف من يارا الزمني يلا يا سيف يحاول توصل الكره معتز بالقاسم معتز امكانيه السونتراج التوزيع الحارس موجود الحارس كانت في اتجاه راس فيدي الفيلحي لكن ما حذرتش الراسيه وحذر التدخل من الحارس ابراهيم بالصغير الذي تالق في الكره الاخيره وتابع وقرا جيدا طريق الكره تبقى الكره ماهر اللاعب ماهر النويوي ماهر النويوي ماهر النويوي ثم العرضيه موجود عمران الخشناوي عمران سيف منيار الزمني يتدخل ايمن بن علي لكن الحكم يقول مخالفه ضد المدافع الايسر لفريق هلال الشاب كره ستعود بمخالفه لحارس المرمى فهم ابو دينار في تنفيذ الكره الكره في اتجاه عزيز الزرقاتي يخسر الكره وتعود لهلال الشاب ثم حسام المخينيني يلعب الكره مع شكون موجود الدفاع علي الاسبوعي الى اسكندر قاسم علي الاسبوعي يخلي الكره لخليل زيد خليل زيد خليل زيد ثم تباعد ربما في الخطوط يقرب له اللاعب معتز ابو القاسم ترد سيء يرجع يسيطر على كورته معتز ابو القاسم معتز ابو القاسم الى على عطيه على عطيه على عطيه على عطيه يوصل الكره في وسط الميدان معتز ابو القاسم الى عمران الخشناوي عمران الخشناوي يرجع لحارس المرمى فهم ابو دينار فهم ابو دينار فهم ابو دينار فهم ابو دينار مازال ينتظر مع شكون باش يلعب الكره يلعب مع عمران الخشناوي عمران الخشناوي يرفع الكرة الطويلة موجود أيمن بن علي ثم يحاول معتز أبو القاسم يبتكل الكرة تعود معتز أبو القاسم معتز أبو القاسم يحاول المراوغة ينتظر المساندة موجود الدفع يحاول التمرير معتز يراوغ يراوغ معتز ينجح يتعدى اللاعب ثم التوزيع في اتجاه عزيز الزرقاتي عزيز يحاول ترويض الكرة لكن فما رفع راية للأسف كان فما رفع راية من الحكم عزيز الزرقاتي موجود في موقع متسلل ترجع الكرة مخالف تسلل لفريق هلال الشابة في تنفيذها حارس المرمى إبراهيم بالصغير ذكروا بالتوقيت إلى حد الآن 40 دقيقة لعب بالضبط حسام في الفترة الثانية يعني نلعب في دقيقة 85 التعادل السلبي 0-0 أصفار في ملعب مساكن كرة من وائل بقديدة العزيز الزرقاتي اسكندر قاسم اسكندر قاسم مع فيدي الفيرحي يلا يا فيدي ينتظر يعمل كنترول فيدي الفيرحي لكن يدخل الدفاع ثم اسكندر قاسم يفتكر الكرة اسكندر قاسم الحكم يقول مفيش مخالفة تعود خليل زيد يحاول يربح الدوية لكن تعود لفريق هلال الشابة عن طريق محمد الزراد محمد الزراد إلى أحمد تنقور أحمد تنقور كرة ستعود من اللاعب محمد الناصري ثم تعود من جديد لصالح هلال مساكن عمران الخشناوي عمران الخشناوي خليل زيد معتز ابو القاسم معتز ابو القاسم خليل زيد من جديد خليل زيد خليل خليل زيد ينتظر المساندة في اتجاه اسكندر قاسم. الفكرة طيبة لكن التسلل كان موجود وكرة باش ترجع لفريق هلال الشابة. يدخل اللاعب رقم 29 حمزة سعد، أول مقابلة لي بعد عودة بتاعه للهلال الرياضي بن ساكن. مكان عزيز الزرقاتي مركز بمركز بالنسبة للمدرب تامر بوغيلا. وبيسترجع مخالفة التسلل لهلال الشابة في تنفيذها حارس المرمى إبراهيم بالصغير. يلعب الكرة الطويلة نير إبراهيم بالصغير حسام الخنيني إلى ماهر النويوي. موجود الدفاع عن طريق سيف منيار الزمني، وصل الكرة لمعتز أبو القاسم. معتز أبو القاسم في اتجاه حمزة عق. حلوة الفكرة والكنترول، الكرة كانت قوية على حمزة عق، حاول يروض الكرة بالصدر لكن تمشي الكرة لحارس المرمى إبراهيم بالصغير. تبقى النتيجة التعادل 0-0. خلنا أكيد في بعض التسرع، كل فريق يحاول ربما هلال الشابة بطموحات مختلفة، يعني هلال الشابة ربما نقطة تكفيه في ملعب مساكن، الهلال الرياضي مساكن يبحث على تاني انتصار ليه. كرة تعود ماهر النويوي يعمل المراوغة، ثم تعود سيف منيار الزمني. سيف منيار إلى وائل بقديدة. وائل بقديدة وائل يلعب الكرة مع علاء عطية. اسكندر قاسم ينتظر المساندة، يرجع لي عمران أو علاء عطية يلعب الكرة مع اللاعب رقم 19 حمزة زعق. حمزة يحاول ينجح في المراوغة. حمزة علي الأسبوعي يرفع الكرة، التوزيع كان متأخر. اللاعب معتز أبو القاسم موجود أيمن بن علي يبتكر الكرة والهجمة المرتدة لفريق هلال الشابة. أيمن بن علي عمل فردي يحاول، ثم كما جاءت الكرة بالساق اليسار بعيدة برشا، تمشي 6 أمتار لصالح الهلال الرياضي بمساكن. هي تقريبا الحاضرين هم برشا نذكروا بالتوقيت 43 دقيقة و30 ثانية مع انذار للاعب ماهر النويوي. كرة باش ترجع ب 6 أمتار لصالح الهلال. تلعب الكرة باتجاه علي عطية يلعب الكرة مع اسكندر قاسم. اسكندر إلى وائل بقديدة وائل ينتظر المساند، يلعب مع سيف منيار الزمني. سيف مع معتز أبو القاسم، ما فهموش، حاب يعمل ثنائية تعود لماهر النويوي. ماهر النويوي هجمة مرتدة لفريق هلال الشابة، موجود وائل بقديدة في التغطية الدفاعية. وائل بقديدة يربح التماس أو مخالفة لصالح الهلال الرياضي بمساكن. في تنفيذها وائل بقديدة يخلي الكرة لسيف منيار الزمني. سيف منيار أيضا بدوره يخليها لعمران الخشناوي في الدقيقة الأخيرة من هذه المقابلة، ومثال التعادل السلبي 0-0. كم سيضيف حكم الساحة في هذه المقابلة من وقت، وهل ستتغير النتيجة وتأتي الجديد فيما تبقى من دقائق في هذه المقابلة؟ اسكندر قاسم يرجع لي على عطية ينتظر المساندة على عطية.

0: يلغي التغيير وسيكون التغيير بعد لحظات. كرة تعود على عطية عمران الخشناوي يلعب الكرة مع السيف منيار الزمني. شفتش لو ربما كان الحكم رفع الوقت البديل في المقابلة. على كل تعود الكرة لعمران الخشناوي، تلعب الكرة في اتجاه علي الأسبوعي، ترويج سيء من علي الأسبوعي، حاول يأخذ الكرة، تعود هجمة مرتدة موجود يحيى العاشوري، ثم اسكندر قاسم يلعب الكرة مع حمزة عك، لكن الكرة بعيدة على حمزة، تخرج الكرة تماس لصالح الهلال الشاب، يدخل خمسة يخرج 24. محمد أمين تريتر من كان محمد الناصري في تشكيلة الهلال الشاب. هذا التغيير بالنسبة لسيف غزال فيما تبقى من لحظات ودقائق قليلة في هذه المقابلة. ما عرفوش الحقيقة قديش أضاف الحكم من وقت بديل في هذه الشوط الثاني. هما 23 باش يكون في التشكيلة. شوف اللاعب اللي غادر أرضية الميدان، لكن اللاعب رقم 17 ماهر النويوي، تعود الكرة للاعب لاعب الهلال الرياضي بمساكن عمران الخشناوي، بعد الاختار ثم يحاول فيدي الفالحي يفك الكرة. فيدي الفالحي يلعب مع سيف منيار الزمني، كرة بشترجع بتماس لصالح الهلال الرياضي بمساكن، تماس لصالح الهلال تقريبا في خط وسط الميدان. جاوزنا الوقت البديل بثلاث دقائق إلى حد الآن. كرة باش ترجع لحارس المرمى الفاهم بودينار، يعمل المراوغة بزوز اللاعبين الفاهم بودينار ويرفع الكرة الطويلة باتجاه فادي الفالحي وكرة الهدف. ثم الزعق يلا كرة الحارس غادر الميدان والتصويب. ضاعت الكرة بشكل غريب على هجوم الهلال. ضاعت الكرة بشكل غريب على هجوم الهلال الرياضي بمساكن. كرة كانت من الحارس انتهى بودينار الاسيست، يعني يعمل مراوغة بلاعب هما ثاني ويرفع الكرة من يعني تقريبا من مناطق ال 18 هلال مساكن. فرصة كانت لافتتاح النتيجة حمزة زعق، ثم التمرير يعني حاول التمرير ما حاولش ربما يحط الكرة في الشبكة باعتبار كان خارج مناطق ال 18، والكرة مرت أمام الجميع وضاعت الفرصة على هجوم الهلال الرياضي بمساكن لتضيع فرصة افتتاح النتيجة. تعود يحيى العاشوري ثم تعود من جديد اسكندر قاسم مرة أخرى فرصة للهجوم الهلال. اسكندر قاسم الكرة باش ترجع بالتماس لصالح الهلال الرياضي بمساكن. اسكندر قاسم باش يلعب هو التماس، يعني التماس الطويل في اللحظات الأخيرة لهذه المقابلة في الشوط الثاني. اسكندر قاسم الحكم يعطي يعني التوقيت للتنفيذ، تترفع الكرة موجود الدفاع، ثم كرة ثانية اسكندر قاسم يربح تماس جديد لصالح الهلال الرياضي مساكن، يمشي لتنفيذها. سيف منيار الزمني باش يلعب التماس في مناطق هلال الشابة. الكرات الأخيرة في هذه المقابلة فرصة كانت خطيرة منذ لحظات تقريبا الأخطر في المباراة. تعود الكرة موجود اللاعب عمران الخشناوي، ثم موجود الدفاع على عطية يرفع الكرة باتجاه حمزة زعق داخل ال 18. الترويج ممتاز يلا يا حمزة، واحدة يا حمزة، يحاول المراوغة ثم إمكانية التصويب، تضرب الكرة في الدفاع وتخرج. وفي هذه الآونة حسام يعلن الحكم أشرف مجدوب نهاية المباراة على نتيجة التعادل السلبي 0-0 بين هلال مساكن وضيفه هلال الشاب. أكيد نتيجة ربما لا ترضي الهلال في هذه المقابلة بعد انتصار من خارج القواعد في الجولة الافتتاحية، لكن الكونتير أكيد ما زال يضيف النقاط بالنسبة للهلال الرياضي مساكن. 4 نقاط إلى حد الآن في رصيده بعد 2 مقابلات. أكيد احنا لنا عودة وملتقى بعد قليل حسين في استجوابات ما بعد المقابلة.
1: مشكور، إذن مشكور زميلنا مادي الساحلي من ملعب مساكن. إذن نهاية اللقاء بالتعادل السلبي 0-0 بين الهلال الرياضي بمساكن وضيفه هلال الشاب. إذن 4 نقاط في رصيد الهلال بعد 2 مقابلات عثرة. خلينا نقول

0: نصف عشرة بالنسبة لهلال مساكن في هذه المقابلة, باعتبار أن المقابلة هذه كنا نستناه أنه تأكيد للنتيجة في الجولة الأولى والانتصار على حساب محيط قرقنا في ملعب 2 مارس. مازال اللقاءات متواصلة إذن في مختلف الملاعب. نعطيكم بعض النتائج. إذن مقرين وابن خلاد هدف لها هدف, هلال مساكن والشابة كما قلنا نهاية المقابلة بتعادل سلبي 0-0, مكارم مهدية محيط قرقنا 2-1 لمكارم المهدية, سكاك الحديد السفاقسي والمستقبل الرياضي بجابس نرى في دقيقة 90 والنتيجة تعادل سلبي 0-0, كوكب عقرب سبورتينج بن عروس التقدم لبن عروس في ملعب عقرب بالذات هدفين مقابل 0, هدف حسين العمراني دقيقة 11 ومحمد التوزري دقيقة 50. نلعب في 90 زي ضربة أو 5 في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين, وتقدم الاتحاد الرياضي بتطاوين على حساب الملعب السوسي 1-1, هدف إيهاب بن عمر في دقيقة 85 عن طريق ضربة جزاء. كما قلنا مازالت إذن المقابلات متواصلة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نشوفوا ثماش مقابلة نهاية المقابلة إذن في ملعب مقرين, يظل مقابلة مقرين وابني خلاد هدف لهدف بين مقرين الرياضية والنجم الرياضي الخلادي غازي مبارك هو صاحب هدف مقرين في هذه المقابلة, ويبدا بالحمودة هو صاحب هدف ابني خلاد. نذكره غازي بن مبارك هو هدف الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم إلى حدود الجولة الثانية برصيد 3 أهداف. به في انتظار إذن التصريحات ما بعد المقابلة مع زميلنا مهدي الساحلي في الملعب البلدي بمساكن. كوتش نحكيه على مقابلة كرة اليد وانتصار الهلال اليوم على حساب نادي كرة اليد بخصور السيف 28-25. الشوط الأول كان لصالح الهلال مساكن. في بداية الشوط الثاني لقينا أرينا الحقيقة عودة لفريق قصور السيف, وصلت حتى كون خذير فارق نقطة فارق على حساب الهلال, لكن سرعان بعد أخذ الهلال لوقت مستقطع والعودة لنفس طريقة اللعب في الشوط الأول بالنسبة لهلال مساكن, وكان الانتصار بعد ذلك.
1: والله يا خطر يعني الفارق انه صار كما قلت لك بكري, يعني الفارق انه في بدايه الشوط الثاني فما شويه تراخي صار في الدفاع, ما كانش فما اجريسيفيتي في الجو نتاعنا في الديفونسيف, اللعب الدائري تاع قصور السيف كان يلعب مرتاح في ظهرنا, نقصة الحقيقة نقوله قصور السيف في العشر دقائق تاع الشوط الثاني لقى شوية الكليب متاعه وضيع نقص برشا من اللي دي شي تكنيك خلينا اللي رجعينا واخذوا
0: سكور سيمورات والذي المجنون نحكيه على عثمان السعيدي, مش عثمان الشايبي, عثمان الشايبي هو مدرب, وعثمان السعيدي هو لاعب الهلال, نحكيه على عثمان السعيدي. نرجع للتعليقات لهذيلي وسي مراد العربي, اللاعب هو عثمان السعيدي, تفضل كوتش.
1: يعني الفارق كان في كما قلت لك يعني في النواحي انه برشا تركيز ضاع خاصه في الجانب الدفاعي, احنا الحقيقه عندنا الحاجه ممتازه انه الفريق يمشي برشا للهجوم معاكس, حاجه عجبتني معناتها حتى كي نقبل هدف نمشيو باش نمركيو بالسونتر رابيد اكسيتيرا, دونك حاجه نقطه ان شاء الله يزيد يخدم عليها الكوتش انه في الهجوم معاكس الاتاك نتاعنا موش لازم نمشيو اكثر لاتيرالمون باش نحلوا اكثر لي سباس في النقطة متاع هذه في الكونتر اتاك. نرجع نكمل في التحليل الفني, يعني سامحني, يعني الفريق في الوقت يلزمه يلقى الحارس نتاعه القاد لو اي تقريبا في العشرين دقيقة الاخرين تاع الشوط الثاني خلينا في اللعبة ما خليش قصور السيف ترجع, ودليل انه الفريق في 20 دقيقة لعب قصور السيف ماركيت هدفين بركة, احنا سجلنا هدف بشوية يعني التغييرات بالنسبة كما معناتها نجم تكون يعني كان تكون أبكر شوية خاطر لعبنا بدو بيفو وصلنا كل الأجنحة ما لغزمو ما استغناش برشا الأجنحة متاعنا في المقابلة معناتها يعني الأجنحة متاعنا عندهم لكاليتي سالم ولا ولا حتى حمزه لهواني اللي هو اصله إلي يعني معناتها دوميتي ولا جاسر ما لعبناش عليهم برشا كنا نجم نلعب عليهم برشا يلقى برشا سوليسيون معناتها الحمد لله في المومون في لي كلكو سيكونس اللي تعملوا جو كوليكتيف وكل الدور على الناس الكل مالوغوزمون يلزمنا نكثروا منهم الاولاد ماهمش قاعدين يداوموا على لي سيكونس هذوما اللي تعملوا الحقيقه تعملوا ثلاثة مرات بركة معناتها سيكونس جو كوليكتيف ايكيب كامله هذوما حاجات يلزمنا الكوتش يخدم عليهم في الاتاك بلاسي سينون في في الديفونس يلزمنا اكثر نخدموا اكثر على السقينه
0: فما نرجعوا الملعب مساك تفضل ماتي
2: نسمعوا المدرب سيف غزال بالطبيعه التجربات مع بعض المقابل
3: اليوم
1: صوت مش واضح
3: بعد كما قلت انت في الاخر كتابل ما ديما نقول راهو اسبوع تعدى علينا يصعيب برشا والحمد لله ديما ما ربحناش ما خسرناش ضد فريق الى المساكن اللي انتصر في الجوله الاولى خارج ميدانه ضد فريق محترم جدا هذاك علاش ما زاد كيف كيف لازمنا نكونوا مقتنعين ونبنيوا عليها النقطه هذه لانه مازال عندنا ديبلاسمون زاد صعيب ضد مستقبل جابس في جابس اللي هو زاد كيف كيف فريق محترم اما النقطه نتاع اليوم ومو حتى باللاعبين اللي اللحمه ما بيناتهم ان شاء الله نبنيوا عليها الاسبوع القادم ان شاء الله. وطبيعه هو باركور طويل لكن ما تعرف خاصه الجوله الاولى ضد الرالوي معناها كبر الماتش شوي ادوميسيل حبينا نربحه ما عملناش مقابله كبيره برشا وزيد الخساره ممكن اللي خلى دي تراس شويه على مستوى الذهني اللاعبين لكن ما قصروش الحقيقه الكل كما اللي لعبوا المقابله اللي فات كما المقابله تاع اليوم كل واحد حاول يعطي مجهوده والحمد لله واحد مش راضي 100% على النقطه لانه حبينا ثلاثه نقاط يعني قلت لك تاخذ السيركونستانس تاع الجمعه تاع مقابله اليوم نجموا نبنيوا على المقابله تاع اليوم تاع النقطه ونحضروا المقابله الجايه ان شاء الله.
2: كان هذا المدرب اكيد سيف غزال حسام في استجوابات مع بعد المقابله في انتظار ان شاء الله يكون معنا المدرب تامر بوكيله مدرب الهلال الرياضي بمساك.
0: أكيد كنا نسمع لمدرب هلال الشاب إذن سيف غزال يتحدث على المقابلة باركور طويل بالنسبة لهلال الشاب ممكن نتيجة إيجابية تعتبر لفريق هلال الشاب أمام الهلال الذي مساكن في خارج قواعده وبعد الهزيمة في ملعب الشاب أمام سكاك الحديد السفيرسي تفضل واصل
1: دونك الحقيقة يعني فما برشا حاجات باية في اللقاء بالنسبة لهلال مساكن يعني ديشي تكنيك يمكن نقص بارابور معناتها يعني العوام اللي قبل معناتها ديما فهم برشا من الخمساش والاكثر الاخطاء الفرديه اليوم يمكن سجلنا 10 اخطاء ولا 11 خطا فردي كهو دونك برشا مي نجموا نحسنوا الكاليتي بالنسبه للتغييرات ممكن كما قلت لك يعني التغيير كان اللعب اللي نلعبوا 4-4-2-4 في الهجوم كان اعطى مفعول خير مع كره وصلت اكثر للاجنحه ووصلت كره اكثر للعب الدائره هذول كما قلت لك يعني الامكانيات الفرديه نتاع اللاعبين اللي مساكن يمكن تسمح لهم اكثر باش يلعبوا اكثر مع اللعب الخارجي اللي يلعب واللعب مع تفضل
0: نرجع المادي تفضل مادي
2: بي معنا المدرب المساعد في الهلال المساكن السيد انيس الزين كوتش يعني برشا كرات كانت اليوم امام المرمى من بعض الحين التسرع ربما سوء الحظ الفريق اليوم فشلنا في التهديف على عكس ربما مباراه قرقنا كنتوا خايبين شويه ربما وعرفتوا تربحوا في المقابل اليوم كنتوا افضل ربما من مباراه قرقنا
4: وصحيح والله الحقيقه معنا احسن مباراه لعبناها خلقنا برشا فرص كانت تنقصنا معناها اللمسه الاخرى الشوا الاخر شويه تركيز زاد معناها كان تنقصنا شويه ولكن الحقيقه معناها الاولاد ما قصروش عدينا مقابله محترمه خلقنا برشا فرص معناها نحسوا الفريق قاعد يتحسن بصفه باهيه معناها قاعدين نتطوروا قاعدين نتحسنوا جونا الحقيقه باهي ممتاز برشا الهيئه مش مقصره زي كيف قاعده توفر في الظروف معناها الملائمه الكل ان شاء الله ان شاء الله الماتش الجاي بحول الله معنا نصلحوا اللي لازم يتصلحوا بحول الله نحاولوا معنا ننتصروا في المقابله الجايه اون ديبلاسمون والمستوى راه قريب معنا مستوى الجمعيه تقريب اللي باش يكون مركز خير اللي باش يكون حاضر خير هما الفوتبول سي سون دي ديتاي معنا فهمت كيف الشباب راهو جاوا دي زوكازيون معنا كانت نجم حتى هما معنا يمكيو لكن احنا نظار كون احنا كنا افضل في صناعه الفرص كنا افضل بون ما جسمناش نقطة إن شاء الله المقابلة الجاية نكون خير منك إن شاء الله
2: عايش. كل الشكر للمدرب المساعد أنيس اللزين أكيد حسام على هذا التصريح وبطبيعة في ملخص صغير للمقابلة باعتبار اليوم الهلال حقيقة أداء كان أفضل من المباراة السابقة لكن نتيجة غابت نقطة مش خايبة نبنيه عليها أكيد أربع نقاط من ستة دونك إن شاء الله باقي الباركور يكون افضل بالنسبه للهلال الرياضي مساكن ماتش جي دي بلاسمون ان شاء الله الفريق عودنا انه يلعب مليح يعني حتى في المواسم السابقه ديما خرج الميدان فمشكله صغيره يبدو لي انه في الفتره الاخرانيه في الملعب البلدي حسام وانت تجم تشوف دونك حتى لي ريزلتا ما تعودناش الحقيقه نضيعوا برشا بوانات في مساكن حتى في المواسم الماضيه على كل ان شاء الله الفريق يلقى طريق الانتصارات من جديد في قدم أكيد. المقابلات كانت هذه تغطيتنا وبطبيعة متابعتنا لهذه المباراة بين هلال مساكن وضيفه هلال الشابة مقابلة كانت تفاز بالتعادل السلبي 0 مقابل 0 حسين
0: مشكور إذن مشكور زميلنا مادي الساحلي ملعب البلدي بمساكن قبل ما نكمل معك كوتش فتحي رويس خلينا نمشي لرئيس فرع كرة اليد بالهلال الرياضي مساكن حازم عميمي حازم مرحبا بك ساعة باي حازم اليوم اكيد على غرار ممكن لنتيجة المقابلة الفارطة اللي هي اللي انتهت 24 مقابل 24 بين هلال مساكن والنادي الرياضي بهيبون وقتها هلال مساكن كان الحقيقة مقابلة ممتازة لكل اللاعبين على غرار ممكن الخط الدفاع بالنسبة لهلال مساكن كذلك الحارس لؤي بن حسين اليوم التأكيد والانتصار على نادي بنادي كرة اليد بقصور السيف بداية ممتازة بالنسبة لهلال مساكن هذا الموسم في فرع كرة اليد حازم
5: والله ساعة الحمد لله نحب نشكر العباد اللي عاونتنا ونحب نشكر كافة اللاعبين والله الشغل لك حسام صحيح ماتش اللي فات ماتشونا حبينا نربحوه
0: قالوا في الاستماع تفضل حازم
5: ولا حبينا نربحوه الماتش اللي فات الله غالبه والماتش تسمى في السيزون مع وليدات صغار ما بتعرفوا معنا جوالات كادي جونيور فاستنى رجع عندنا محمد عثمان عاوننا شويه سي محمد عثمان الماتش هذا كمل محمد عميمي عاوننا وان شاء الله حسين بالخدمه وان شاء الله الماتش الجاي نقدموا ما خير ان شاء الله
0: ان شاء الله هي اول مقابله يظهر لي لمحمد عثمان في هذا الموسم بعض يظل ثم كان ثم عقوبة لمحمد عثمان في الموسم اللي فارت لكن كإدارة تلافيتوا شيء هذا مع الجامعة التونسية لكرة اليد
5: والله يا صفينا الإشكال مو جدنا ورقة محمد عثمان اللي هو النجم معنا اللي هو وفيت العقوبة نتاعو واليوم هبط التيران وعاوننا والحمد لله معنا
0: باهي حازم نعرف يظلي في كرة اليد مش كيما كرة القدم مرة يتسكر الميركاتو فماش انتدابات قادمة بالنسبة لهلال مساكن في الفترة القادمة ثم بعض النقاص في الهلال رناها اليوم لكن ما شكلتش ممكن ينجم يواصل الهلال بالإفكتيف الموجود لكن ما فيها باس كونه تكون ثم زيادة على مستوى الرصيد البشري بالنسبة لهلال حتى المدرب ممكن يلقى راحة في تغيير اللاعبين
5: اكيد اكيد خويا حسام ومن ناحيه لازم ديريكتمون لازم باش يكونوا ان شاء الله يكونوا ريكتمون سيبلي نزيدوا معنا جوار اخر وان غارديان يعمل لوي ونشوفوا معنا كما نقولوا احنا نشوفوا النقايه في شنيا ونشوفوا لي كوتش لي بوست اللي نقضي وان شاء الله ان شاء الله جاي خير برا حسام ان شاء الله
0: أكيد ألف مبروك حازم إذن الانتصار وألف مبروك للهلال الرياضي مساكن وألف مبروك لكل أحباء الهلال هذا الانتصار وإن شاء الله بالتوفيق ليك حازم وبالتوفيق للهلال الرياضي بمساكن إذن كان معنا حازم عميمي رئيس فرع كرة اليد بالهلال الرياضي بمساكن مشكور على التدخل نتاعي إذن حازم عميمي كنا تحدثنا على مقابلة اليوم الهلال الرياضي مساكن ونادي كرة اليد بقصور السيف إيش قالوا في كلام حازم
1: هو الحاجة بها في الاخر قالوا هم ظل يتحسوا واعي انه الفريق يزموا شوية تعزيزات خاصة على المستوى كل ديمي سنتر معناتها ولا ظهير فهمتني هذوما الزوز كان تلقى ما تقاوم الزوز صعيب شوية في الوقت هذا ممكن تستنى شوية يعني ديسمبر وقت تلقى ممكن
0: لها تكسي مورال شنو الواي السعودي واحد على واحد الواي السعودي يقول لي هو المقابلة حتى الفارتة كان حاضر
1: اي قلت لك يعني قلت لك سؤال لؤي يعني شوف الشوط الأول لؤي ما ظهرش حتى مش هو مش موجود لكن الدفاع موجود دونك قدم خدمته خلى لؤي الفريق ما يحتاجوش في العشرين دقيقة الأخرانية الفريق وقت الدفاع مش قاعد ماشي خاصة في العشر دقائق الأولانيين تاع الشوط الثاني لؤي برز خط الدفاع ما قامش بالواجب نتاعو كمان لا هنا قيمة الحارس يبدأ عندك حارس باي اللي يخليك في اللعبة ولو أي خلي أصحابه في اللعبة ما خليش قصور السيف تخلينا سكور وقتها عندها هي لاسوندون معناتها بسيكولوجيك واخذ علينا يعني سكور ووسط حتى في ويت فارق أهداف لا هي لو أي هنا خدمته وعمل اللي عليه باش خلى فريق في اللعبة وبعد كده خذينا سكور ورجع بعد بشوية الفريق في الدفاع أحسن من بداية الشوط الثاني مي نعطيه الصحة هو هذا يعني الواجب نتاعه انه خلى الحارس زي ما حارس المرمى في كرة اليد مش كما في كرة القدم يعني الحارس يكون ديسيزيف اليوم لؤي كما في الشوط كما في المقابلة اللي فاتت كان ديسيزيف دونك هو اللي خلى اصحابه يلعبوا خير ومعناتها يعني اونتر جيمين كيقولوا فاقوا وخذينا سكور في الاخر ولعبنا كملنا المقابله باريحيه معناتها والحمد لله يعني
0: هو الحارس لؤي السعودي لؤي السعودي
1: لؤي السعودي لؤي السعودي كان في سعودي. كان في شبان نجم الساحلي سابقا
0: اكيد هو حتى في حسب الكلام تاع حازم كونه ثم باش يكون ثم انتدابات سيبلي في الفتره القادمه حارس مرمى مع لؤي السعودي كذلك ممكن يكون لعب ضراب بالنسبة للهلال هذه بأمساكن يظل يرينا من النقائص الموجودة في هلال أمساكن فرع كرة اليد كذلك اللعب خلينا نقول كوتش تلقى لاعبين هو اللي يوصل الكرة معناتها الأروقة بالنسبة لهلال أمساكن
1: شوف حسام نعطيك أكسيون من عاش كان الكاميرا نجم نوريها لك لكالكو أكسيون ما نجمش ندور من عاش كان نجم ندور
0: الأكسيون اللي
1: معناتها عملنا تخوز أكسيون اخترت أكسيون واحدة منهم باش خاطر الوقت ما يسمحش الحقيقة نحب نفسرها كان جيم الغادي باش نوضحها
0: على خاطر واش تجي الساعة بالضبط
1: عشك
0: باهي
1: شوفوها المساعدين
0: يعني باش أكسيون ياسر حلو تبعها أنت من الواحد الميكرو خاطر
1: ندور الميكرو باش يسمعني بالنسبة لهذه يعني من ليزاكسيون معناتها ممكن المدرب ممكن يخدم عليها برشا واللي بالحق ليزاكسيون اللي عجبوني خاطر الفريق نتاعنا ما عندوش ضربة الحقيقة الفريق هنا خدم دوزاكسيون باهيين في الشوط الأول وأكسيون واحدة معناتها كوليكتيف في الشوط الثاني اخترت هذه يمكن خاطر عجبتني اللعبة الكل والناس كلها مشيت صحيح في ليزانترفال نتاعها وجابت في الأخر 7 أمتار واش نبداوها يعني الفريق هنا جي ماركي معناتها الفريق المنافس الوقفه نتاعو دونك البيفو واقف في بلاصتو اونتر لو دو نيميرو 3 مش خلي الكره تمشي الجو كوليكتيف برشا بعد بوزيسيون بين اونتر دو 3 في ليكيب ادفيرس البيفو لي شونجمون لي كروزمون شو ستوب هنا يعني شو 4-2 خلينا بالجو كوليكتيف صحيح ومشينا 3-2 وهنا ممكن الشواء يمكن كان خير يوصل للجناح مي هو لقى ليزانترفاس استغل هنا البيفو معناتها موجود البيفو دونك هنا معناتها ليزاكسيون اللي ديما لازم نعاودوها محمد المساكن في معناتها الضربه البعيد وان بليس حتى كان عنده ضربه حاجه باه انه ليزاكسيون هذوما يتعاودوا انه يخلي الفريق في ليزاكسيون معناتها اكوتي يمين ولا يسار شخص كان الاكسيون ذي تعاودت بليزيور فوا بصراحه كان تحب نعاودها حسام معناتها شوف كيفاش الفريق لقى روحه 4-2 معناتها في الاخر
0: يظل هي هذه اللقطه حتى في الشوط الاول هذه
1: هذه الشوط الاول اخر في العشر دقائق تقريبا 10 دقائق وشويه, وفما واحد اخرى صارت في الشوط الثاني من الكوتي اللي صار وصلت الجناح وقتها زاد. معناتها هذوما الحاجات اللي قلت لك ماذا بين الفريق يلزم يخدم عليهم برشا ويعودهم, خاطر مرات قليله صارت لي زاكسيون كيما هكا جو كولكتيف الناس كل مسات الكره تقريب البيفو هنا يخدم خدمه باهيه, عمل بلوكاج على نيميرو 2 صحيح وبالو هنا عمل امتي فوت ممكن كان لابيت يزفرها هنا, ورينا كنا 4-2 وصلنا 3-2 دونك هنا 6 متر ممكن سوليسيون خي كان وصل الليل دونك تخاف شويه الاربيتاج يمكن يحسب باساج اون فورس, مي اكسيون بالحق عجبتني الفريق يزم يواصل انه يعمل الحاجات هذوما ويعودهم برشا مرات فهمتني باش يطور من المستوى نتاعو فهمتني آه. ويخلي معناتها حتى الفريق المنافس ما عادش يقرا هذوما يعني احنا كنا برشا نلعبوا برشا برشا انديفيديوال ولا نحبوا الان كونتر ان كل اتاك ان كونتر ان ولا نشوتوا من البعيد, احنا عندنا لي سوليسيون مع الباز افون مع الباز افون اللي تنجم تعطيك سوليسيون ولا الباز الغولاسيون باز افون باز ارير معناتها بين اللاعبين الاظهر واللاعبين البيفو والدوزي اللي نخدموا عليهم ان شاء الله الفريق علاش لا بما انه عنده مشكله حتى في الضربه حتى كان عندك ضربه يعني لي زاكسيون هذوما يخلي الفريق المنافس زي ما يعرفش شكون شي شوت لارير ليليت وسكور بيفو يعني عندك بوكو دو سوليسيون هنا في الاكسيون هذه 4-2 معناتها عندك دو سوليسيون زايدين ووصلت في الاخر 3-2 عندك اون سوليسيون دو بلوس زايد دونك الحاجات هذوما ان شاء الله الاولاد يخدموا عليهم ويعاودوهم نتصورهم المدرب خدمهم بليزيغ فوا مين مشكله ممكن تطبيق الاولاد مازال ماهمش قاعدين يعاودوا فيهم صفه مستسلة اللي يخلي ممكن الفريق يكون احسن في المستوى حاجه ان شاء الله اللقطه هذه يعني ان شاء الله ولا خي من هذه ان شاء الله ديما يعاودوها دونك نقول يعني مبروك للمساكن مره اخرى ان شاء الله المستوى يكون خير في المقابلات خير الجايه ان شاء الله وان شاء الله مربوحه ان شاء الله في الفوز زاد المره الجايه يربحوا زاد مش خايب بون نو في مساكن مو اوكي مي ماكش تلعب وحدك فان كونت وان شاء الله مربوحه في المقابلات الجايه زاد
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق اذا للهلال المساكن اذا خلينا نقول الف مبروك اذا للهلال المساكن الانتصار اليوم على حساب نادي كره اليد بقصور السيف الحقيقه انتصار جي في وقته بالنسبه لهلال المساكن خصوصا بعد المقابله الممتازه اللي قدمها امام النادي الرياضي بهبول واليوم كان التاكيد امام نادي كره اليد بقصور السيف في علاقه اذا بكره القدم هلال المساكن بعد العوده بانتصار امام محيط قرغنة ملعب صفاقس اليوم التعادل في ملعب مساكن اكيد ثم بعض النقاص بالنسبه للهلال الرياضي بمساكن اكيد باش يكون
1: شوف حسام يعني هما الفريق هوند ولا فوت بدا مخط تحذيرات بالنسبه لي انا معناتها اني بيرسونالمون انه نتائج ايجابيه معناتها تعادل وخساره وفي الظرف اللي بدات فيه الجمعيه وفي
0: التعادل وخساره وين هذا
1: يا قلت سامحني تعاد وذبح يا ربي سامحوني
0: كرة اليد
1: ودي ولا فوت يعني تعاد وذبح دونك الحاجات ايجابيه يعني ما التحضيرات بدات مخر نقص في الافكتيف ذولي حتى في الفوت ناقصين ذولي ماني كان مشاني غلط كان غلط
0: ممكن نقص
1: في
0: التحضيرات بالنسبه لبعض اللاعبين
1: ناقصين يعني ناقصين معناتها الحاجات اللي باهيه انه شهر برك شويه كبيباراسيون يعني دونك ان شاء الله الحاجات هذوما الجو العام يكون خير والنتائج هذه تخلي الجو عام يزيد يتحسن خير وخير دونك حتى المدربين يخدموا مرتاحين ويخدموا بصفه اكثر اريحيه ويخدموا ويحسنوا واني راني نحب نقول يعني الحاجات اللي وضعهم هذوما كي نوضعهم راني نوضعهم باش الاولاد يحسنوا مرواحهم ويشوفوا وكي راني كي نعطي الحاجات الماشي ماشي راهو باش يحسنوا مرواحهم دونك اللي لازمنا نعرفوا شنو الاخطاء نتاعنا باش نحسنوا ديما عندنا ما نحسنوا الحاجه باهيه في الرياضه بصفه عامه ديما عندنا ما نحسن حتى كي تعمل حاجه باهيه فما ديما عندك ما تحسن خطوه زايده خطوه ناقصه واقف صحيح واقف واقف بالغلط دونك برشا حاجات وتريز امبورتون الحاجه في الاكسيون الاخرين اللي بعثت الوالد تالك مثلا جو اون بروفوندور صحيح فما واحد اثنين لعب شويه لاترال مي في الاكسيون الاخرانيه في التون فور تاع الاكسيون كان جو اون بروفوندور اللي احنا مثلا كنا برشا في اكثر الماتش كما قلت لك نمشيو برشا لاترال دونك ان شاء الله علاش لا نواصلوا ونحسنوا ونحسنوا مروحنا ما ماش خايبه الجمعيه في الهوند دونك عندها مارش بروغريسيون مع شويه تدعيمات لاعب ولا اثنين دونك ومع حارس ماذا يعاون لؤي خاطر تحبوا هكا باش يجي اي مات اي موش نهارو دونك يلزم ديما نلقى حساب كل شيء اي حكايه نجم تصيلو دونك وحده يلزم نجيبوا حارس اللي نجم يعاونه وان شاء الله الفريق في المقابلات الجايه ينتصر ماذا اخر
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق اذا للهلال الرياضي مساكن سواء كره قدم او كره يد في قادم الجولات نعطيكم النتائج الكامله بالنسبه للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم اذا مقرين الرياضيه والنجم الرياضي الخلادي هدف لهدف يد بن حموده كان مبادر بالتسجيل لبني خلاد في الدقيقه 14 وغازي مبارك يعد النتيجه لجمعيه مقرين الرياضيه وورقه حمراء حصل عليها اللاعب الصابر الزوابي في دقيقة 87 بالنسبة للنجم الرياضي الخلادي هلال مساكن هلال الشابة كما قلنا نهاية اللقاء بتعادل السلبي 0-0 مكان مهدية تواصل سلسلة الإيجابية والانتصار الثاني على التوالي لمكرم مهدية اليوم الانتصار على حساب محيط قرخنة هدفين لهدف أهدف مكرم المهدية وسام الجربي دقيقة 28 ياسين مرابط دقيقة 60 وعمر بلال يظل النتيجة بالنسبة لفريق محيط قرخنة نذكره فريق مكرم المهدية باش يغيب عليه في الجولة القادمة اللاعب جبران الأزعر اللي تحصل على ورقة حمراء منذ الشوط الأول نتيجة ثانية انتهت بيتعادل السلبي نحكيه على مقابلة الرالويس كاك الحديد السفاقسي المستقبل رياضي بجابس نهاية المقابلة بالتعادل السلبي 0-0 كوكب رياضي بعقرب سبورتينج بن عروس الانتصار خارج القواعد بن عروس 3 أهداف مقابل 0 على حساب كوكب عقرب في ملعب عقرب وسام العمراني الهدف الأول في دقيقة 11 محمد التوزري في الهدف الثاني دقيقة 50 وفي 90 زائد 6 أسامة ملات يثلث النتيجة لفريق سبورتينج بن عروس لتنتهي المقابلة بانتصار عريض لابن عروس على حساب الكوكب الرياضي بعقرب 3 أهداف مقابل 0 اتحاد تطاوين اليوم انتصر على حساب ملعب السوسي 1 بلاش هدف سجله هاب بن عمر دقيقة 65 دقيقة 85 عن طريق ضربة جزاء نعطيكم الترتيب بعد مقابلة الجولة الثانية مكان المهدية في المرتبة الأولى 6 نقاط في المرتبة الثانية نلقاو كل من مقرين الرياضية هلال مساكن سكك الحديد الأسفاقسي 4 نقاط في المرتبة الخامسة نلقاو مستقبل سليمان والبعث الرياضي بوحجلة وسبورتينج بن عروس والاتحاد الرياضي بتطاوين 3 نقاط في المرتبة التاسعة نلقاو بني خلاد والملعب السوسي مستقبل جابس هلال الشابة كوكب عقارب بنقطة واحدة وفي المرتبة الأخيرة نلقاو فريق المحيط قرقنة بصفر من النقاط هذه النتائج وترتيب المجموعة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كوتش مشكور على الحضور نتاعك
1: عايشك بفضلك وإن شاء الله مذبوح الأسبوع الجاي للفوت ونكمل في الهوند زاد النابع إن شاء الله
0: ان شاء الله ممكن تكون فما في وصل الاسبوع القادم مقابله اللي وقع تاجيلها امام
1: الهوند
0: امام الاتحاد الرياضي بجرمدا في قاعه جرمدا اي ممكن الاسبوع هذا
1: في بالي الاسبوع اللي بعده ماشي انت اعلم مني
0: ممكن الله اعلم هو القرار مازال في اعاده المقابله من عدمها بالنسبه للجامعه التونسيه لكره اليد في انتظار القرار
1: قانونيا تتعاد يعني ما دام فريق عمل الاجراءات اللازمه نتاعو انه ما تتعاود يعني ما
0: حسب المعطيات عندنا انه الجامعه طالبت هلال المساكن بتوفير الورقه اللي تخص العطب تاع الحافله يعني باش يوضحوا
1: هذه عاد مهم انهم اتصلوا بالحرس واكسيتيرا انهم عندهم
0: باش يسرعوا في القرار شويه ان شاء الله بالتوفيق للهلال الرياضي مساكن سواء كره قدم او كره اليد تحيه لزملائنا الموجودين في ملعب البلدي بي ام ساكن مهدي الساحلي واسامه العباسي تحيه كذلك الزميل مخرج حصتنا اليوم ايهاب البراوي كان معكم حسام كشيش متابعه طيبه لبقيه برامج لنا مثلا
6: بين الملاعب بين الملاعب نقل مباشر للمباريات على لرام اف ام نتائج حينية وتصريحات فورية بين الملاعب أخبار المقابلات لحظة بلحظة عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام راديو رام اف ام ديما معاك

0: وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين الشواء على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و 15% على الأدوات المدرسية و 20% على باغاسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هاي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدة جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بحذا جامع الرحمة وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
4: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
5: كبليسيتي يقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت
5: كبليسيتي.
4: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى افار في بنيان الدار
6: دراها بربي يقول لي كيفاش
4: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكر ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: ارم اف ام تونسنا تونسنا.

0: تسمعونا
1: @RMFM.net بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: ببليسيتي. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: RMFM الموسيقى نون ستوب.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: قضية الشهر على رنا فام.
1: يا راجل إيش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. اشوا على كيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز، أنفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ملاقي جا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
5: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net قيت الشهر على رام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك الموسيقى نون ستوب

0: صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. مع جيت فنانكم عدلوا المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية. تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على رمخان.

0: سوسة
1: على RMFM.
0: RMFM
2: في مسكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: RMFM.
1: في مساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا
1: في ساعة مع فنان اتبنوا معانا الموسيقى.

0: قضية الشهر على ميرم اف ام.
1: يا راجل ايش عملنا اسنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على كيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام اسنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي روميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز ان فولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. ارم اف ام
1: في مساكن
4: في سوسة
1: والمنستير
4: على 99.8
1: على 99.8 في ساعة مع فنان اتبنوا معانا الموسيقى.

0: ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. في ساعة مع فنان تبنوا معانا الموسيقى مع الجيت فنانكم. عدلوا المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية. تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على رمفان.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك. النوبة.

0: النوبة رمفان
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب.

حلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.